0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جد الحسين والحسن صاحب الخلق والخلق الحسن. أما بعد، إخوة الإيمان، لما كان شرف العلم بشرف المعلوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، كان لهذا الموضوع أهمية كبرى وشرف عظيم. ولما كان بذكر الصالحين تتنزل الرحمات والخيرات والبركات، فكيف ونحن الآن نأتي على ذكر سيد الكائنات، سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو وشرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآيات ما يدل على أنه مقدم على النبيين كقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما عن بيان نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما عن حمل أمه به فقد تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب فحملت بسيد الخلائق والأمم وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة. وروى أحمد والبيهقي وغيرهما أن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. قال البيهقي عقبه: قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى، وظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك. ثم أرضعته أمه آمنة بنت وهب، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي، كما قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود. وكان يتيما، وكنا نقول: يتيما ما عسى أن تصنع أمه به، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قالت: فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره. فقال: أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه، تعني ابنها، حتى روي. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، فحلبنا من اللبن ما شئنا، وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا شباعا رواء، وقد نام صبياننا. قالت: قال أبوه، تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت، أصبت نسمة مباركة، قد نام صبياننا. قالت: ثم خرجنا. قالت: والله خرجت، وخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون: ويحك كفي

ولا يجدها، فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي نسرح فيه، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة وهو غلام جفر. أما عن صفاته وأخلاقه الطاهرة، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بن معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخان. وروى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ويقول كل من سمعه: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: تمثلت في أبي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبي: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد دلت عليها الآيات الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم في الصحيح. إلى جانب هذه الصفات الحميدة، كان شديدا في أمر الله شجاعا. فقد روى أحمد بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا. أما أخبار كرمه وسخائه فكثيرة، منها ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف.

أطراف الفاقة. لقد كان صلى الله عليه وسلم متصفا بالصفات الحسنة من الصدق والأمانة والصلة والعفاف والكرم والشجاعة وطاعة الله في كل حال وأوان ولحظة نفس، مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة والرحمة والشفقة والإحسان ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء. وكان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم. هذا كله مع حسن السمت والصورة والنسب العظيم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو. ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب، كما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة والغلو المذموم والكذب على الدين والتجسيم والتشبيه، فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها ويجب التحذير منها. ومن أشهر هذه الكتب المدسوسة الكتاب المسمى مولد العروس، وفيه والعياذ بالله أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها: كوني محمدا، فكانت محمدا. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية لله تعالى، وهو سبحانه منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحكم من يعتقد أن محمدا أو غيره جزء من الله تعالى التكفير، التكفير قطعا. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا. وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم والتجزئة عن الله تعالى مخالف لما في هذا الكتاب المفترى، بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيبه وتركيب عباراته ما يدل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث الفقيه المفسر الذي أعطي باعا قويا في الوعظ والإرشاد، فكان إذا تكلم حرك القلوب، حتى إنه أسلم على يديه 100,000 أو يزيد، وذلك بسبب قوة وعظه. ولم ينسب إليه هذا الكتاب إلا المستشرق بروكلمان. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك المصطفى. اللهم يا ربنا أمدنا بأمداده وانفعنا من بركاته.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، ما أعظمك حين كنت تبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبك الشريف. ما أعظمك يوم فتح مكة، حيث أظهرك الله ومكنك من بعض رجال قريش فقلت لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، رواه البيهقي. ما أعظمك بطلا وقائدا وصابرا وصفوحا وحليما وحكيما، فلقد قوتلت وحوربت وأوذيت وظللت تدعو إلى الهدى والرشاد فتقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رواه أحمد. ألم يقل الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ بلى. ألم يقسم سبحانه وتعالى بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ ألم يرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا فقال سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ ألم يقل صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي، رواه السخاوي. وقال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. بلى، فهو صلوات الله وسلامه عليه خيار من خيار من خيار، كما دلت على ذلك النقول والآثار. وهذا هو الشرف العظيم والفضل العميم. سيدي يا رسول الله، تحضرنا ذكرى ولادتك الغراء، ونتذكر مأساة الملايين من أمتك، ونتذكر المحن الدائرة في بلادنا، ونتذكر يا سيدي ما قالته ابنتك السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها يوما ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وها نحن في هذا الزمان اليوم قد صبت علينا مصائب جمة، فبتنا نعاني جرائم التطرف والإرهاب المذموم البغيض من أناس ينتسبون زورا وكذبا إلى نهجك وشريعتك، ونعلم أنك يا سيدي بريء من كل شيء وشرعك أسمى وأجل، ولكن أنى للأعمى أن يرى شمس الضحى. وإننا إذ نحتفل في هذه المناسبة بذكرى مولدك الميمون نتوسل بك إلى الله العلي القدير أن يفرج عنا وعن الأمة الإسلامية ما أهمها وأغمها. طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله بأبي أنت وأمي، مهما تقول المتقولون ومهما ادلهمت الخطوب نحن على نهجك قائمون وبسيرتك ملتزمون، ونرجو من الله تعالى أن يتم علينا نعمته بالوفاة على كامل الإيمان. ولنقف أحبابي عند قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله يأمرنا بالاعتصام وأن لا تتفرق بنا السبل، فإن في التفرقة ضعفا وفي الاعتصام والوحدة قوة. ما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله، إلى وحدة الصف والكلمة على الحق، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أوطاننا. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ولدي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والماء.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.
0: وانا

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد كرم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكرم أمته ورفع قدرها فوق الأمم السابقة، فقال تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما ارتفعت هذه الأمة إلا بنبيها، وما شرفت إلا به. لذلك كان الاعتناء ببيان مولد هذا النبي الكريم وما ظهر من الآيات عند ذلك وما أعطاه الله من المواهب والشمائل من مهمات الأمور، إذ يزداد المؤمن بذلك تعظيما ومعرفة بفضله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل شرف نبيه المصطفى بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الآيات ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها ما أوضح سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن الآيات ما يدل على وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال عز وجل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب، فحملت بسيد الخلائق والأمم، وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم، وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. وروى ابن سعد عن عمة يزيد أنها قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وربما كانت ترفعني وتعود. وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول ما أدري، فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا وقت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت فكنت أقول ذلك. وروى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. قال البيهقي عقب هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل محمدا الرسول الذي سأله إبراهيم عليه السلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر ذلك بعض العلماء. لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي

0: أما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور، وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين

من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية عليهم الصلاة والسلام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

فما أعذب هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، وأشكره على هذه العطية، وأستعين به وأستهديه على الدوام، وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية، وأستغفره من الذنوب والآثام، وأطلب الفوز بجوده والرجاء والأمنية، وأسأله العفو والعافية وحسن الختام. صلى الله وسلم على النبي وآله وأصحابه بكرة وعشية، صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا يعتريهما انصرام، فدائما صلوا على خير الأنام. كل من صلى عليه منا لا يضام.

روي أنه لم يزل نور محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الطاهرة الزكية إلى الأرحام الفاخرة، إلى أن جاء في ظهر جده عبد المطلب من أفخم القبائل العرب.

فحمى الله ببركته من أصحاب الفيل البيت الحرام، وذلك أن أبرهة بنى هيكلا وزينه بأنواع الزمرد واليواقيت النفيسية، وزعم أنها كبيت مكة، وأراد أن تحجها العرب في كل عام، فأغاظه نفر من القبائل الحجازية، فاشتد غضبه لذلك، فلما أصبح أصبح وهو في كربة واغتمام، فجمع جيشا يزيد عن 60,000 من الفئة الجاهلية، وبعث معهم فيلا وأرسلهم إلى مكة طالبين البيت العتيق للانهدام. فلما وصلوا إلى مكة عجز الفيل فتخلفوا من دخول البلدة المحمية، فإذا وجهوه إلى أي جهة توجه، وإذا وجهوه إلى مكة برك فلم يستطع القيام. فلما رأوا ما حل بهم من سوء نيتهم القبيحية أخذوا مال عبد المطلب من الأنعام، فجاءه الخبر فقيل إن نور محمد صلى الله عليه وسلم دار في جبينه كالدائرة الهلالية حتى أصبحت به أماكن مكة كالمصابيح يزول منها الظلام. فتوجه عبد المطلب إلى أمير القوم ومعه بعض من الوجاهات القرشية، وسأل الأمير في رد ماله، فرد عليه ما أخذه الأقوام، ثم قال له: لما لم تسأل عن البيت؟ فقال: المال مالي، وللبيت رب يحميه بحمايته القوية. فلما قصدوا هدمه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى شربوا كؤوس الحمام، وحمى الله عبد المطلب ببركة نور محمد سيد البرية، فعلى قدره واشتهر بين الأنام.

في أول ليلة من ليالي حمل آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطق لسان حال دواب قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القولية وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربية ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام وكان بدء حمله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة من الليالي الرجبية وانتهاؤه في شهر ربيع الأول ليلة الاثنين 12 من الأيام.

وسرت الخلائق بقدومه والعرب والأعجام، وعكفت على بيت آمنة طيور مناقيرها من الزمرد الأخضر وأجنحتها من اليواقيت الجوهرية، وأضاءت الكواكب وأقبل إلى آمنة الغمام، ورأت أشخاصا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبية فيها ماء من السلسبيل، فشربت فلم تشعر بالآلام. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع اللمعة الفجرية، فأخذها المخاض ووضعته صلى الله عليه وسلم يتلألأ كالبدر ليلة التمام. وولد نبينا صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا مكحول العينين كامل الجمال مستورا بالهيبة والحسن التام، متخلقا بأخلاق الأنبياء من فصاحة وفطانة وسخاوة ندية وقوة وشجاعة وعفة وسماحة وحسن قوام، فدائما صلوا على خير الأنام، كل من صلى عليه منا لا يضام.

0: الهادي.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: النَّاسِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، يا صباح محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا صباح يوم المولد. أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 25 آب 2026، الموافق ل 12 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، وبإذن الله حتكون حلقة مميزة خاصة بالمولد النبوي الشريف. انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: أهلا بكم يا علي، أهلا بكمال، أهلا بكل متابعينا الكرام. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا، هذا شعار العام اللي أطلقته جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحا بالمولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. وحلقتنا لليوم بإذن الله بصباح المعرفة حتكون سبيشل إديشن مولد، يعني كلياتها حتكون عامرة بتفاصيل المولد بإذن الله. ومن بعد إن شاء الله رح ننتقل للبث المباشر اللي حنواكبكم فيه إن شاء الله ابتداء من 9:45 دقيقة، نقل مباشر لكل الأنشطة ببيروت وأيضا

0: بدي اذكركم برقم الواتساب 0166-7602 فيكم ترسلونا عليه وتبعتوا تحياتكم للناس اللي بتحبون. وبدي وجه تحية لكل اللي هيك عم يصحصح هلا يشرب قهوة لأنه بده ينزل بعد شوي إلى حواجز المحبة اللي عم تقيمها جمعية المشاريع بمحافظتي بيروت وجبل لبنان. فتحية كبيرة لكم، الله يقويكم، ما تنسوا النية لله، وهيك تحطوا نية مخصوصة بقلكم قبل ما تنزلوا مثلا على نية أنكم تشوفوا الرسول بالمنام عليه الصلاة والسلام. نحن كلنا عم نشتغل بهالنهار حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: بدنا نقول له النبي عليه الصلاة والسلام نحن نحبك يا رسول الله، ونحن عم نشتغل بذكرى المولد النبوي الشريف، عم نظهر الفرحة بولادتك يا سيدي يا رسول الله، فانظر إلينا عسى أن تخفف كروباتنا. فلذلك كل حدا حقيقة قادر أنه يعطي بذكرى المولد النبوي الشريف، لو بقلب بيته فرح أهله، لو ببنيته، لو بشارعه، لو بالحي. مبارح يا علي ما قدرت أنا ما شارك بهذا الموضوع، رحت عند أهلاتي شفتهم عم يزينوا بوالين كذا عم يساووا الشارع، فقلت لهم يلا ما أنا كمان بدي ساعد، كمان بلشنا بنساوي بهالبوالين الأصفر والأخضر والألوان اللي كتير حلوة. تحمسوا الجيران اجوا لعنا، طب فيكن تعملوا لنا كمان وتحطوا لنا؟ أكيد من عيوننا.
0: نعم.
1: فهيدا الشيء حلو، بتحسوا بينتقل من شخص لشخص، ونحن بحاجة نفرح. حقيقة نحن بحاجة نفرح، فالله يقويهم ويعطيهم ألف عافية كل حدا عم بيساهم بإظهار الفرحة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بدي علق على موضوع صيغة الصلاة على الرسول اللي بثتها الإذاعة امبارح بعد أذان المغرب، شو كان المشاهد جميلة جدا، في مشاهد أنا صورتها وفي مشاهد وصلتني.
1: نعم.
0: كيف العالم على البرندات دورت الإذاعة وكانت الصلوات على الرسول هيك عم تصدح بشوارع بيروت وبشوارع لبنان، حتى المساجد، مسجد برج أبو حيدر ومسجد البسطة، مسجد زهر البلاط، فكانت لحظات مؤثرة جدا جدا جدا. وشكرا جمعية المشاريع، شكرا إذاعة نداء المعرفة، دايما هيك بتذكرينا بالمناسبات الإسلامية وبتحركي فينا المشاعر أكثر وأكثر.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن كل اللي عم يسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة بدنا ندعيهم لحتى يشاركوا بهاليوم المبارك، يوم مولد نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. أخلصوا نياتكم لله تعالى وأعلنوا الأفراح في كل ساحة وشارع وبيت ودكان مع الكبير والصغير، فأنتم من أفرح بيروت بل وكل لبنان، واليوم يوم الأعمال الكبيرة. امبارح يا علي بدقوا علي الباب، بقوم بتطلع أنا بلاقي صبيتين حاملين حلو وواقفين على الباب. فتحت عم يضيفونا فرحا بالمولد النبوي الشريف، فاجوا بناتي وتضيفوا وانبسطوا. اليوم ما حسينا انه نحن هلا عن جد باجواء المولد، فبدنا
1: الله
0: نشارك ونعطي بالمولد.
1: طيب حبلش اقرا شويه رسائل وصلتنا على الواتساب. مولد مبارك من داوود، اسامه ابو داوود، يسعد صباحك. كمان الحاجة رنا بيضون عم تقول تحية لصفا أم زكريا وأحبابي، ولمروة أم آدم، ومريم أم عبيدة. كمان أمان الحسين بتقول نحن معكم، تابعونا اليوم لا غاية الساعة 1 إن شاء الله، هنحاول ننقلكم أجواء حواجز المحبة في أنا وزملائي روبا برجاوي وكمان رولا مكداشي، يعني كل واحد سلموه مناطق وحنبرم إن شاء الله،
0: وببقية المحافظات أيضا إن شاء الله، بالجنوب بالبقاع بالجبل وأيضا بالغالية بيروت وبكل المناطق اللبنانية.
1: فاطمة الحمصي، صباحكم يا علي وإيمان، تحية لزوجي وولادي وإخواتي، الله يتقبل منكم الطاعات من أرض المدينة مدينة رسول الله. شكرا يا فاطمة، تحية لألك، وما تنسى تدعينا بما أنه أنت بالمدينة هلأ. سوف سنعيد وكل عام بخير، وتحية كبيرة لألك.

0: من غالية من الكويت كمان بتصبح علينا مولد مبارك عم تقول. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا ندى بشناتي تحية كبيرة لأليك ويسعد صباحك.
1: بدي صبح على غادة الإمام، صبحناكم بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بخير. بتتمنى تسمع أنشودة أشرقت أنوار طاها للمنشد الحاج محمد الخير، إن شاء الله بنسمعها سوا. تحيتنا للأستاذ سعد شهاب، أهلا وسهلا فيك. كمان صباح الأنوار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بخير، من عمر كروم من طرابلس.
0: خلينا نسمع سوا دعاء اليوم من بعدها منكفي.

0: ورد اليوم الله الله
1: الله. ورد اليوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 الموافق ل 25 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح نقول يا مغني 1111 مرة. إذن يا مغني 1111 مرة مع إخلاص النوايا على نية تيسير الرزق. ونقول من بعد الانتهاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك ثلاث مرات. لا خلينا سوا إن شاء الله نبدأ بهذا الورد وإن شاء الله منحصل من بركته. بارك الله فيكم.

إذن جديد إذاعة نداء المعرفة، أطلقت إذاعة نداء المعرفة هالأنشودة فرحا بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. افرحوا بها، اسمعوها، رددوها وانشروها. إنها أنشودة المولد النبوي الشريف لعام 1448 محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. هالأنشودة كلمات الشيخ علاء طرباه ألحان وتوزيع الحاج محمود بابا ناصر، أما الأنشودة فهي بصوت المنشدين أكيد مشكورين أحمد قرنوح، خالد عجيني، خالد ماريني، مي جمعة وأنجي درويش.

0: بدي صبح على الأستاذ أيمن صالح مدير ثانوية الصلاح ببعلبك، عم بيقلنا أسعد الله صباحكم، صباح المولد المبارك اليوم أيضا بعلبك تفرح بالحبيب ونوبة الشيخ صالح عرفات ستضيء بعلبك بأناشيدها وتراثها الذي يعود لأربعينات القرن الماضي، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة يعني من أجمل النوبات اللي بتطلع بهيد الموسم، موسم المولد النبوي الشريف، نوبة الشيخ صالح عرفات رحمه الله ونفعنا بأمداده.
1: لينا عيتاني بتصبح علينا وبتوجه تحية لبنتا ليان محمود ومريم الليلات والشيخ سامر، وبتبارك لهم بالعمرة، وكمان بتهديهم أنشودة على ذوق كمال. عم تقول هلا كمال إن شاء الله بسمعنا أنشودة على ذوقه. الحاجة فاطمة سعد بتقول صباح صباح الصباح المشرق بحب محمد عليه الصلاة والسلام، وقال محمد كل عام وانتم بخير يا إيمان وعلي ولكل فرد بأسرة الإذاعة. بهني بهالمناسبة الشريفة مشايخ الكرام وكل محب لرسول الله من أهلي وأحبابي ورفقاتي وجروبي اسم والأصحاب. واليوم بحب وجه تحية للحاج مصباح مغربل وعائلته لأخواتي وزوجي الغالي وولادي وبنوتي وأحفادي. عندها بنت لها حاجة فاطمة
0: ما شاء الله،
1: مع العلمة ما بعرف. طيب ماشي
0: تمام. رسالة كمان بتقول أسعد الله صباحكم بهالمناسبة العطرة، الله يعطيكم ألف عافية كل عام وأنتوا بألف خير، تحياتنا لكم، تحياتنا لكل اللي عم يبعثوا لنا. ست غادة بيضون يسعد صباحك، كمان بدي صبح على خالتي أسماء كل عام وأنت بألف خير، كمان سوزان صباح المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم كل عام والأمة المحمدية بخير، وتحية خاصة لكل أحبابي وتحياتي لأم محمود العمري.
1: كمان تحية لنجاح حلبي يسعد صباحك. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا الله يتقبل منكم الطاعات، سعد الداعوق تحية لألك.

0: طول الله يتقبل منكم الطاعات ويرزقكم سؤلكم من خيري الدنيا والآخرة ويرضى عنكم رضا ليس بعده إلا الجنة.
1: صباحك باسمة يلعاد عليك وكل سنة وانت بألف خير. كمان بدي صبح على كل اللي عم يراسلونا على 01-66-76-02. انتم مدعوين لتعايدوا أهلكم وأحبابكم بهالمناسبة بعيد المولد النبوي الشريف. مولد مبارك لكم علي وإيمان ولجميع المستمعين. بدي وجه تحية لخيي نزار من فاديا الشهال. تحياتنا لإلك ست فاديا وللدكتور أيضا نزار الشهال.
0: طيب هذه كانت تحماية أول الحلقة. بعد الفاصل نتركن كتير قصص. أول شيء تعرفوا بهالنهار نحن منوزع الحلوى فحناخد هيك اتصال مميز لنعرف وصفة الرز بحليب. من بعدها حنفتح الاتصالات لكم تطلعوا تعبروا عن محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام. فما تروحوا لبعيد وكونوا معنا كتار بعد الفاصل.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-99-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
0: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
0: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ، وتحية لكل اللي بعدهم عم بيبعتونا رسائلهم. أماني الحسين بعتت لنا هالرسالة بخط ابنها عبد الرحمن. شوفي شو حلو
5: يا حياتي. قرأ يا علي،
4: كاتب بخط إيده عبد الرحمن حبيبي. شكرا يا الله على هذه النعمة، نحبك يا رسول الله ما شاء الله
5: صلى الله عليه وسلم.
4: فبدأت له كل عام وحب النبي بقلبك عم يكبر أكثر وأكثر. بارك الله بكم على الرسالة الجميلة جدا
5: حبيبي عبد الرحمن، بارك الله فيك. نحن كمان كتير مبسوطين فيك، تحياتنا لك. غازي السيد، صباح الخير صباح المحبة لكل الأحبة، نهنئ المسلمين بمولد خير الأنام، كل عام وأنتم بخير. وكمان بتطلب قراءة الفاتحة عن أرواح المسلمين وروح حمد السيد رحمه الله، رحمهم الله رحمة واسعة. منال آغا كمان، صباحكم معطر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وعلي، وكل عام وأنتم بألف خير بهالمناسبة الشريفة. وكمان الله يحفظ لنا هذه الجمعية التي تضيء لبنان فرحا في مولد النبي عليه الصلاة والسلام بكل المناسبات.

0: بدي كمان بعد شوي بدنا نفوت بخبرية اليوم. هاجة صندقلي بتوجه تحية لنا معايدة للمستمعين وأسرة الإذاعة وجروب القلوب البيضاء. أيضا الحاجة نهلة أصل الرفاعي بتصبح علينا بتهنينا بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام, وكل عام وأنتم بخير.
1: كمان بدي صبح على هلأ بنعرف على مين, صباح الخير صباح الورد, كل مولد نبوي وأنتم بخير. تحية لأمي إيمان الشهاب ولخالي سعد الشهاب وللأخت مروة قنواتي والأخ عبد الرحمن قنواتي. بدنا مديح ولد الهادي محمد على نهجه نحيا. بفتكر فاطمة قنواتي, تحياتنا لك.
0: خايف فوت بخبرية اليوم سريعا.

0: إذن خبريتنا اليوم عن احتفالات المسلمين حول الدنيا بالدنيا بالبلاد الإسلامية والبلاد العربية كيف يحتفلوا بالمولد إيمان. حبلش بخبر كان ترند على السوشيال ميديا, هو مشاهد مئات من الجمال اللي كان عم شفتيه بالصومال.
1: تبارك يعني الله
0: على ميعاده في شخص تبرع فيهم, فمئات الجمال كانوا أخدينهم للذبح كرمال يذبحون ويوزعوا اللحومات على الفقراء بالصومال. يعني شوفوا شو بنعمل بالمولد, بتوزع الأكل على الفقراء. في ناس بيقولوا لي إنه نحنا بيجينا, يعني ناس فقراء بيحكوا قدامنا إنه نحنا بيجينا تبرعات أكتر شيء بالمولد. يعني شوف تخيل قدي في ناس عم ينسر قلبها عم ينجبر خاطرة بهالمولد, بيطلعوا لك ناس قلبي حرموا الاحتفال بالمولد. سبحان الله. بالصومال لا إذن كان في مئات الجمال تم ذبحها وتم توزيع اللحوم تبعها على المسلمين الفقراء. وأيضا في بالبلدان العربية حلويات بتصير بيعملوها خصيصا بالمولد, مثلا بتونس
1: يعني
0: في حلو اسمه عصيدة زقوكو, هي بتتعمل من حبات الصنوبر المطحون وبتتزين بطبقة من الكريمة والفواكه الجافة وحلوى ملونة. أما بالجزائر ففي حلو بيعملوه اسمه الطمينة, وهي حلوى تقليدية تصنع من السميد والعسل والزبدة. أما العراقيين شو بيعملوا؟ بيعملوا الزردة, وهي مصنوعة من الرز والسكر ومي الورد والهيل وبتتزين بالقرفة. وكمان مشهورة مصر بحلاوة المولد. قولوا له حلاوة المولد. أما عنا بلبنان يا إيمان شو بنوزع نحن؟
1: نعمل رز بحليب.
0: رز بحليب. في ناس أشطالية مثلا.
1: صح. في ناس تعمل مغلي على فكرة.
0: خالتي عملت مغلي امبارح. عم تقول للماما إنه عملت مغلي لأنه أنا معودة أعمل بالمولد مغلي, فقال لي زوجي ولو وين الرز بحليب؟ أم رجعت عملي رز بحليب.
1: عملت كمان رز بحليب. تكرم.
0: فنحن مشهورين بلبنان إذا بدنا نوزع حلو بالمولد منوزع يا أما رز بحليب يا أما مغلي, ومنوزع لله تعالى حبا برسول الله. في عادي ماما بتعملها كل سنة رغم تعبها, بتقلي ماما رغم أنا تعبانة بتقوم بتعمل رز بحليب وبتوزع حبا برسول الله. ونحن اليوم شو حنجيب لكم الوصفة, ومين بده يطلع يعطينا الوصفة غير الحاجة ندى الجوجو. رغم أنه انشغالها بالتحضير لحواجز المحبة, ولكن حناخد من وقتها تقريبا شي 6 دقايق لتخبرنا كيف نعمل رز بحليب. بركي بتلحوا بتعملوها أنتوا بتنزلوا وتوزعوها.
1: أيوة سخنة
0: صار جاهزي معنا وزع. كمان السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا اهلا يا اهلا.
0: اهلا بكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, وكل عام وانتم بخير, وكل عام وانتم بتالق اكثر واكثر.
1: وانت بألف خير يا تسلمي لي غالي, انت بارك الله فيك, كل عام وانت بألف خير. هاي سقفه من عند كمال.
2: يا أهلا وسهلا.
0: بدي أسألك حاجه ندى, نزلتي على الطريق ولا بعدك بالبيت؟ لانه نحن هيك حاولنا ناخذ من وقتك.
2: بدي خلص وانطلق دغري ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: ادعونا بالتوفيق.
0: ان شاء الله
1: يسهل امركم.
0: الله يسهل لكم.
1: وين حنكون؟ باي منطقه ست ندى؟ بركي هيك بيمرق فريقنا لعندك بياخدك كمان باللقطه بالفيديو. تفضلي.
2: يا ميت اهلا وسهلا. انا بشارع حمد حفون.
1: حلو كتير, مش هالحال شباب وصبايا بينطلقوا ان شاء الله لعندك.
0: شارع حمد طريق جديد يعني.
1: طريق جديد شارع حمد ان شاء الله. فيكم تلاقوا الحجه ندى جوج مباشره. تفضلي الهواء لك.
0: بدنا نعمل رز بحليب حاجة ندى, كيف أضبط طريقة؟
2: هو هذا تقليد بيروتي قديم عريق حلو, من نحن وصغار منشوف والدتي بتحضر هالشي بهالمناسبة, وحتى كمان الوالد كان يجيب البقلاوة بالحلك بشغلة بعلبة خشب رقيقة غير هلأ هالأيام البلاستيك وهالشي. إلى جانب هلأ ما حنحكي عن تحضيرات المولد بين بقلب البيت والصار الملبس والأشياء. أما بالنسبة للرز بحليب أنا حأعطي طريقة كتير سهلة وسريعة, اللي هي منكون كبية حليب بودرة مقابلها 4 مي ونص كبية نشا, وأكيد بدنا ظرف صغير مستكي ومزهر بالآخر والسكر على حسب الرغبة. هلأ للطريقة السريعة منسلق الرز مثل ما بيقولوا البيرتي رز لبة, يعني منخليه يبقى مخبوص مزبوط, والمهم يكون رز مصري أكيد. حتى يخبص منكون سخننا الحليب, منضيف الرز اللي ما منخليه كتير يستوي حتى ياخد من طعمة الحليب. منحرك بخفاء شريط كبيرة حتى يضل يتجانس مع بعضه مزبوط. بعد منها لما منلاقي انه الرز صار مستوي وحاضر منزيد عليه نص كباية نشا تقريبا، وبيفرق بين النشا البودرة او الخشن. البودرة ما بيعطي نتيجة قد الخشن، هيدي ملاحظة مهمة. المسكي اكيد منهرسها ومنحطها من الاول، اما المزهر باخر اخر شيء حتى ما تروح ضعمته بالغلي. هلا لما شفناه نحن صاروا منيح حتى ناخذ طعم لذيذ وغني منزيد عليهم كريم فريش او علبه قشطه كمان من دوبة ومنحطها.
0: هذه الحركة السرية
1: هذه جديدة علي، أنا ما بعمل هيك عادة، بس بدي أجربها. شكلها كتير طيبة بتطلع،
2: كتير تاخذي نتيجة حلوة.
1: حلو.
2: حتى هديك اليوم ما كان عندي، حطيت سحلب، ظرف سحلب. واللي أكلوا قال شي كتير لذيذ
1: يا عيني.
2: فهيدي بهالطريقة وهيدولي هالكمية هاي بتعمل لك يعني حوالي 12 كيسي أو أكتر شوي. ايه، وهذه طريقة سريعة. واخر شيء بتحطي المزهر ومن بعد ما تكوني حطيتي السكر على ذوقك وبتحطيهن ومأكل الهنا.
1: يا عين
0: يعني ما شاء الله
2: طريقة سريعة هاي،
1: كتير سريعة وطيبة، حبيتها كتير. انا
0: حبيت هذه الحركة اللي ضفتيها، قصة السحلب او القشطة او هيدا، بحسها اكيد بتعمل شيء مميز بالطبخة.
2: عن جد لأنه هلأ حليب البودرة ما هيعطيك الطعم اللي بيعطيك إياه الحليب اللي كنا
1: نعم.
2: أيام والدتي تطبخه.
1: أيوة هلأ يعني دسمتيها شوي، عطيتيها طعم هيك.
2: أيوة عطيناها دسم، عطيناها شوية فات هيك معلش.
0: طيب حاجة ندى، مع هيدي طبخة رز بحليب والحلويات اللي أنتوا هلأ نزلين توزعوها، يعني شو بتحب تقولي للمستمعين؟ ليش عم تعملوا هيك بهذا النهار؟
2: حبا برسول الله حتى انه هالمن العظيم اللي الله سبحانه وتعالى من علينا بها، يعني الواحد بس بده يبلش يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام لسان بيعجز. يعني صدقا انا ما تخليني حابكي انه الله يعيدها علينا وعليكم اكثر
1: حبيبتي.
0: فعلا لما نحكي عن الرسول سبحان الله هيك بتعجز كلمات عن الوصف
2: هيك عن جد. فنحن الحمد لله والله يبارك لنا بهالجمعية يلي علمونا كمان كيف إنا ننزل ونشارك، قديش بيكون في تعب لما هالستات ومنهم ستات كبار وصحتهم عقدهم بيظهروا بالشمس وبالشوب حتى يوزعوا الحلوى لو كان شيء بسيط، بس أغلب البيوت صاروا بيقولوا نحن ناطرينكم.
1: صح،
2: يعني بهجة حلوة. بتلاقي الشارع كله مثل ما بيقولوا عم يغلي، وهيك مثل الزهور الصبية والشباب فيه. شغلي الحمد لله كتير حلوة، إن شاء الله نبقى مواظبين عليها، والله يعطي كل واحد عم يشتغل الثواب وينوله من الخير آماله.
0: آمين. كل التوفيق لكم بهالنهار المميز، ونحن رح نكون معكم على الأرض إن شاء الله لننقل الصورة للمستمعين. بارك الله بكم الحاجة ندى الجوجو.
2: يا ميت أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
1: وإلهي بألف خير.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله. مع السلامة.
2: بأمان بحفظ الله.

0: مايش مايتلي بتصبح علينا، بتقدم التهاني لأهلها وأحبتها، وبتتمنى للأمة الإسلامية أنه تنعاد عليهم هذه الذكرى ويعم السلام بأراضيهم. أبو حسين عيتاني كمان تحية للمشاركين بحواجز المحبة اليوم، تحية خاصة من أم حسين لباسمة ومن عايد الجميع.
1: بدي صبح السيد سعد الدهوق كمان، هو كمان بيقلنا تقبل الله طاعاتكم أسرة إذاعة نداء الخيرات والمعرفة بذكرى المولد النبوي الشريف من نبع الباك، تحياتنا لألك. زينة كمان صباح النور والسرور بمولد الرسول، كل عام وأنتم بخير.
0: الهام دمشقية ما بعرف إذا قريتي رسالتها، بس هيون رز بحليبات جاهزين عملتهم ما شاء الله
1: ما شاء الله، الله يبارك،
0: وعم يتوزعوا حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. عم توجه تحية لكل الغاليين على قلبها وبتقول لهم بحبكم كتير، ريان، ميران، رنا، ميرنا، محمد. طيب خلينا ننتقل لسؤال اليوم.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم اللي فيكم تشاركوا فيه مش بس عبر الرسائل النصية، كمان فيكم تتصلوا على رقم الإذاعة 01-667-6002.
1: يعني هلا حنسمع أصواتهم، ما بس حنقرأ رسائل،
0: بس نخلي مجال لغيرنا، يعني ما نطول بالاتصال. هيك هو السؤال: في يوم مولده كيف تعبرون عن محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم. قدم عن وقت
0: يعني 20 ثانية؟ ايه يعني طلعوا عبروا بطريقة هيك
1: اتركوا مجال لغيركم،
0: مؤثرة وسريعة. خلينا هيك كلنا نحرك المشاعر ونعبر عن محبتنا للرسول قبل ما ننزل على حواجز المحبة.
1: أوكي.
0: رقم الواتساب او يعني الرقم اللي فيكم تتصلوا فيه عليه 01-667-6002، هذا هو الرقم. وكمان فيكم تبعتونا رسائلكم النصية لناطرينكم.

0: الاتصال الأول. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام. السلام
1: زبطت معي هيك من أول مرة. أحمد،
0: بسم الله عليك. مين معنا؟
1: أحمد علوي.
0: يا أهلا وسهلا
2: بالسيد أحمد شخصيا.
0: أحمد من ألمانيا.
2: أهلا وسهلا بالسيد أحمد وبكل الجالية بألمانيا.
0: شو يا أحمد؟
1: بدي لكم كل عام وأنتم بخير ومولد مبارك، تقبل الله الطاعات. وبدي أقول لو كان ما هطول، بدي أقول شكرا يا رسول الله، أنت أنقذتنا من النار، أنت علمتنا كيف نتعامل مع أهلنا أو مع أهلنا، مع أولادنا، مع جيراننا. شكرا لك يا رسول الله، علمتنا الخير، ونرجو من الله أن ندخل الجنة بحبنا لك.
0: عليه الصلاة والسلام. أنت بخير أحمد، بارك الله بكم، ما تنسانا من الدعاء. وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام. في أمان الله.

0: قد يسأل البعض يا علي أنه عم بتقولوا حواجز المحبة حواجز المحبة، شو هيدي حواجز المحبة وليش سميتوها حواجز المحبة؟ حواجز المحبة يا علي لكل حد عم يسأل هي حواجز لا تعليم الناس الخير، لا نشر الخير، لا نكرم ضيوفنا اللي بيجوا لعنا، لا توزيع الحلو على الناس، على المر، على سائقي السيارات، لا ننشر الفرحة اللي هي بقلبنا على قلوب الناس اللي عم تلقانا. كمان مندعيهم ليحضروا مجالس علم الدين، مندعيهم لقراءة قصة المولد ببيوتهم، كمان مندعيهم لحتى يعمموا هن كمان وينشروا هن الخير بيناتهم وبين أهلهم وبين أحبابهم، كمان ينشروا الخير على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه وسائل التواصل كمان أنت فيك تستفيد منها وتسخرها لأمور الخير. فهيدا كله كله كله بتلاقوا بحواجز المحبة اللي بتقيمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بكل بيروت وكل لبنان.
1: كيف تعبروا عن محبتكم للرسول؟ الهوى لكم، طلعوا عبروا من قلبكم عن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام،
2: تقبل الله طاعتكم
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
1: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: من ليلى عليوان.
0: يا أهلا وسهلا بست ليلى، حلو شعور أنه من بعد ما نقرأ الرسائل نسمع الصوت، حبيت كثير أنا. تسلمي لي ست ليلى، أهلا وسهلا.
2: منقول جزاك الله خيرا يا سيدي.
1: الصلاة والسلام. نعم،
2: جزاك الله خيرا يا سيدي يا رسول الله.
0: يا حبيبي يا رسول الله،
2: شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، شكرا ليلى عليوان. وبتل ما عم خبركم عبروا عن محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام، وتصلوا على رقم الإذاعة 01667602.

0: اتصال جديد، كيف بتعبروا عن محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الصوت مش غريب علي.
1: تقبل الله طاعاتكم.
0: الله يغفر لي ولكم. مين معنا؟
1: أنا مها شهاب.
0: أهلا وسهلا
2: مها. ينعاد عليك.
1: وعليكم بالصحة والسعادة إن شاء الله تعالى.
0: طيب كيف بتعبري عن محبتك للرسول بيوم المولد؟
1: بيوم مولده رسول الله أفضل خلق الله، نور الهداية، بر الدجى، وكل ما فيه خير وبركة، فضلاته بركة، كله بركة. أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمنى أنكم تشوفوا كلكم بالمنام
0: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا
2: ست مها شهاب. ينعاد عليك.

0: إذن اتصال جديد، كيف تعبروا عن محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيمان خذ الاتصال أنت.
1: اتصال جديد. ألو.
2: ألو.
1: أهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تقبل الله طاعتكم
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
2: نعبر بهيدا النهار.
1: مين معنا؟
2: محمد الدورة.
1: أهلا وسهلا سيد محمد، تفضل.
2: أنه نكون مبسوطين كتير كتير كتير لأنه نحن أفضل الأمم أمة سيدنا محمد.
1: نعم، صلى الله عليه وسلم.
2: بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك، شكرا كتير لك سيد محمد، ينعاد عليك.
2: بارك الله فيك وعليك حبيبي.
1: في أمان الله، مع السلامة. إذن متابعينا الكرام، مثل ما عم تسمعوا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يتواصلوا معنا وعم يعبروا عن حبهم.
0: زميلتنا ميان صلى الله عليه وسلم.
1: ميان كمان معنا على الاتصال.
0: يا ريت تطلعوا معنا.
1: فيكم تتواصلوا معنا على 0166-76-02. كمان بدي أتشكر كتير فرق المشاريع للإنشاد الديني، بدي أتشكر كتير النوبة للمدائح النبوية الشريفة اللي حيشاركونا كمان اليوم بهالنهار الطويل، وبدي أدعيكم بختام هيدا النهار المبارك لاحتفال كتير كبير كتير كبير حيكون بطريق جديدة بأبو شاكر.

0: اتصال جديد. الو.
1: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تقبل الله طاعاتكم
2: منا ومنكم.
1: حاج علي سعيد معكم.
2: اهلا وسهلا سيد علي.
1: الله يبارك بكم. انا تحياتي وبعايد كل اللي بيعرفوني ومتابعيني ومتابعين الاذاعه وكل اللي على الارض وكل اللي عم بيحتفل بذكرى المولد عليه الصلاه والسلام. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته يوم القيامه.
0: امين. بارك الله بكم
1: الصديقين.
2: بارك الله آمين. فيك حاج علي.
0: حاج علي
2: ينعاد عليك إن شاء الله.
0: الله يقويك. إذن بيوم المولد كيف بتعبروا عن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ اتصال جديد.
2: ألو.
0: ميان شكلها.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
0: أهلا حاجة رنا بيضون.
2: كيف صحتك؟
3: بدي يسمع لك زكريا ويعبر عن حبه للنبي محمد. اسمعك.
2: أهلا وسهلا بزكريا تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام حبيبي يا زكريا. شو بدك تسمعنا؟
4: عمري 5 سنين.
2: يا عمري شو بدك تسمعنا يا زكريا؟
0: يا زكريا مرة
2: 5 سنين عمره.
0: بركة ماشي على الطريق لقيت حدا عبايت علي علي برمت لقيته هو زكريا
2: حبيبي.
0: يلا زكريا كيف بدك تعبر عن محبتك للرسول؟
2: تفضل.
4: اليوم بدي سمع لكم اني احب محمدا.
2: الله سمعنا لشوف. يلا.
4: إني أحب محمدا وبحبه قل أرجو من الرحمن حسن جزائه. إني أحب محمدا وبحبه قلبي تملى السعد من سودائه. والله ما شمس على جبل بدت أحلى من الهادي على قصوائه. بدر وما بدر بحلة ليلة من سيدي متدثر بأبائي. فالشمس أحلى أن تنير بحيه والبدر أحلى إن سوى بسمائه.
2: يا عمري
0: بارك
2: أنا
0: الله
2: بارك
0: بكم
2: زكريا. الله فيك بده زقفة كتير كبيرة زكريا. شي كتير حلو. أنا كتير حبيتك يا زكريا وحب كتير أتعرف عليك.
0: بارك الله بكم.
4: الله
0: خير زكريا.
2: ونحن بنحبك كتير في أمان الله. مع السلامة.
0: الحاجة جميلة شمس عم تقول القلب لحظة شوية طفى تليفوني. القلب يهواه والعين تشتاق إليه فكيف نلقاه عليه الصلاة والسلام.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: اهلا بالحاجه ميان.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا بكم. اهلا بكم.
0: كل عام.
1: اول شيء بدي اقول لكم انه هيدي فكره الاتصالات رائعه وانت بالف خير يا علي. انه فكره انه نحن نسمع الاصوات اللي نحن كنا بس عم نقرا رسائلها شيء رائع وجميل.
2: صحيح.
1: جدا.
2: صحيح.
0: نعم.
1: ومن بعد اللي قاله زكريا يعني اذا الاطفال نحن عنا بتحكي هيك وبتقول هيك وبتحفظ هيك نحن شو بدنا نقول؟ نحبك يا رسول الله. وعن جد يعني بس لأنا أفكر بالموضوع بيخطر عبالي كيف ألقاك وبيني والتقى دنيا وأبعد.
2: الله.
1: بس نحن نحبك يا رسول الله والمرء مع من أحب يوم القيامة.
2: نعم نعم.
1: وبس هيك ونشوفكم إن شاء الله اليوم.
2: إن شاء الله. بارك الله فيك وينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والصحة والعافية.
0: ناطرينك بالستوديو معنا.
2: ناطرينك بالستوديو كمان.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: في أمان الله.
2: في أمان الله. مع السلامة.
1: باي باي.
2: باي باي. في عندي صورة كتير حلوة لنادية، نادية بغدادي، وعم تورجينا كمان ما شاء الله لابسين أهل بيتها اللباس الإسلامي، القميص والقلنس وهالأمور الصغير، وحاملين الضيافة ومحضرين حالهم وبدون ينزلوا ويوزعوا الحلويات على الناس. صباحكم معطر بالمسك والعنبر، كل عام وأنتوا بخير. وكمان بتتمنى الخير لبناتها وأحفادها وكل فريق العمل بالنعمة. تحيات لكم.

0: يا حبيبي يا رسول الله. كمان الرسائل مستمرة مش بس الاتصالات مستمرة. بدي صبح على خالتي سحر الخرفان من بعلبك تحياتنا لإليك. أيضا نهال شماس تحياتنا لإليك. غسان بغدادي السؤال اليوم كتير صعب، عم فتش على كلمات أوصف فيها حبي للنبي، فهو بأمي وأبي وأولادي ومالي وحالي، صلى الله عليك يا رسول الله.
1: اتصال جديد. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بألف خير. مين معنا؟
2: ميساء.
0: ميساء أهلا وسهلا فيك يا ميساء.
2: أيوة من صيدا.
1: أهلا وسهلا. شو يا ميساء، كيف بتعبري عن محبتك للرسول بيوم المولد؟
2: الله عليه وسلم، يعني ما في كلام بيوصف طبعا.
1: نعم.
2: نحن مجرد ناطرين الوقت لننزل على الحواجز لنعمل أقل ما فيها، نوزع الحلوى وندرس دروس الدين حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية ست ميساء، بارك الله فيك، وتبقوا بهالهمة إن شاء الله.
2: آمين وإياكم.
0: بارك الله فيك. كمان بدي ادعيكم متابعينا الكرام وكل حدا عم يسمع صوت نداء المعرفة، ما تنسوا بهاليوم المبارك المحتاجين، المرضى، الفقراء والمساكين، الأرامل، الضعفاء والعجز، من نشاطكم الأيتام كمان صدوا أنكم تكونوا بخدمتهم وأنكم كمان تدخلوا الفرح والسرور لقلوبهم. معنا اتصال. ألو.
3: ألو.
0: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ماما. وعليكم السلام.
0: طنط باسمة.
1: ماما.
3: كيفكن حبيباتي؟
0: يا عمري أهلا وسهلا بالطنط باسمة. هلأ متابعينا الكرام حتتعرفوا على ست باسمة القلطي، ولدته لعلي قباني بالصوت. كنتوا تسمعوها بالرسائل هلا بالصوت. أهلا وسهلا فيكم.
3: جزاكم الله كل خير.
0: ينعاد عليك.
3: ينعاد عليكم وعلى الأم المحمدية بالصحة والهنا والعافية.
0: آمين.
3: ويرزقكم سؤلكم من خيري الدنيا والآخرة، ويرزقكم الولاية الخاصة الكبرى. آمين. أنتم مستمعين. آمين يا رب العالمين.
0: طاطبة سيبا.
3: وإن شاء الله إن شاء الله يصلح حالنا وحالكم كما أصلح الصالحين، ويفتح على قلوبنا وقلوبكم فتوح العارفين، ويرزقنا العلم اللدني. آمين.
0: آمين.
3: حبيبة قلبي أنت وعلي والمستمعين كلهم، بلكم كل عام وأنتوا بخير
0: والله
3: يتقبل منكم، ويا ريت تشوفوا المنام الليلة وتشوفوا كلكم. اللهم ارزقنا رؤيته في هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية.
0: شكرا كثير لك.
3: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا يا ماما. بارك الله جزاكم فيكي. الله خيرا.
3: حبيبي يا أمي حبيبي، ديروا بالكم على حالكم، بقولكم أستحفظكم الله وينعاد عليكم.
0: وعليك إن شاء الله. بارك الله فيك. في أمان الله. مع السلامة.

0: هبة حداد من ألمانيا بتقول كل عام والأمة بألف خير وبركة وسعادة. كمان بتسلم على المستمعين وعم تدعينا كم دعوة حلوة.
1: مدي صبح الست رباب جابر كمان هي بتصبح علينا وبتعايدنا وبتقول أحبك يا رسول الله. جمانة حباس بتقول محمد كل ما فيك عظيم، وبتصبح علينا وعلى أهل وعلى أهل

0: اوكي رباح كمان عم يعمل زيارات هيك بسيارته بتعرف بيبرم بالمناطق
1: جولة لحتى ميدانية.
0: يشوف لحتى يعاين وين في هيك فعاليات فبيصبح علينا كمان وبيتمنى لنا مولد مبارك صباح الخير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم تحياتنا لك سيد رباح
1: طيب كيف تعبروا عن محبتكم للرسول بيوم المولد اتصال جديد الو
2: الو
1: اهلا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: مع خليل بيضون
1: اهلا وسهلا استاذ خليل
0: اهلا وسهلا بسيد خليل بيضون
1: وصل لك ابنك سلام امبارح ولا لا
2: بعد ما شفته ما ابني صار بيته ما شاء الله
1: نعم صحيح.
0: على فكرة سيد خليل كان يبعث لنا الرسائل هلأ اكتشفت أنه عنده صوت إذاعي لما قال لي ألو بس نعم. قال لي ألو اكتشفت أنه عنده صوت إذاعي
1: هذه دعوة على الهواء
2: بارك الله
0: أكيد
2: فيك.
0: أكيد
2: بارك الله فيك نحن بخدمة الدين شو ما كان
0: بارك الله
2: بالإذاعة بالطريق بوين ما كان إن شاء الله إلى أن نموت
1: نعم بإذن الله
0: الله يمد بعمرك
1: طيب.
0: تفضل
2: بدي أقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيستاهل هيدا الأمور قلبق له صلى الله عليه وسلم نحن أصلا نتشرف مثل ما قال بعض المادحين مدحت شعري بمدحك يا رسول الله
0: الله
2: يعني بيلبق له شو ما قلت وشو ما بتحس أنه بعد في أكتر والدليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل عظيم قدره أنه من 1400 سنة وأكثر والناس بتمدح وكل مرة بتلاقي مديح بكلمات جديدة طب منين عم يجيبوا هالكلمات شيء عجيب شيء غريب بضل في كلمات جديدة بضل في شو بدي بالألحان عم بحكي على الكلمات
0: نعم.
2: عم بحكي على الشعر على المديح بتلاقي ما في كأنه ما في واحد بيشبه التاني يمكن بينقلوا عن بعضهم وهذا شيء مباح الكلام الجميل الذي يليق بالنبي بس بتلاقي على طول في كلمات جديدة يعني بيضل في كلمات جديدة
0: لأن الحب بيتجدد أستاذ خليل فعشان هيك دايما الكلمات عم تتجدد تبارك الله
2: هذا مش لأي إنسان هذا مش لأي إنسان
0: صحيح.
2: بس لهالإنسان العظيم واللي مثله يعني ساداتنا الأنبياء
0: نعم.
2: صلوات الله عليهم وبقول أنا للي ما بيحب مدح النبي وبينكر علينا مدح النبي أنت الخسران ويوم القيامة لنا مواقف
0: نعم
2: أنا
0: نعم.
2: موقف معكم
0: بارك الله فيك سيد خليل بيضون نحن حنفرح
2: عشان نستمدنا بهذا اليوم العظيم
0: بارك الله فيكم
2: بذكرهم
0: أكرمكم الله سيد خليل بيضون شكرا كثير لك وينعاد عليك في أمان الله
2: وعليكم وعلى الجمعية وعلى سيدنا على صاحب السماحة وعلى كل إخواننا بالأرض اللي هن تابعين للجمعية واللي ما تابعين للجمعية على كل المسلمين اللي عم يحتفلوا بمولد النبي اللي عم يذبحوا آلاف الجمال
0: بكل الدنيا صحيح
2: اللي عم يذبحوا آلاف الأغنام ببعض البلاد واللي عم يمشوا هذول بحبوا النبي
0: صلى
2: الله عليه وسلم لأنه بيلبق له
0: نعم بارك الله فيك أستاذ خليل أجدد بارك الله فيك في أمان الله

0: عم تقول الحماس أكتر من مليون. من هلأ عم نتحضر لننزل على بيروت ونحسس البنات بفرحة المولد وبحواجز المحبة. الحمد لله على وجود جمعية المشاريع بحياتنا.
1: الحمد لله. الحاجة رنا بيضون كمان حضرت الرز بحليب وهن كمان جاهزين. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية. ست ميش ميطلي كمان بدي

0: أقدم كل التهاني لأهلي ولأحبتي بمناسبة ذكرى المولد، وبتخص فادية وبتتمنى للأمة الإسلامية أنه تعود عليها الذكرى بالخير والبركة.
1: محمد سعيد عم بيقول عم بيباركنا عم بيهنينا بهالمناسبة العظيمة، الله يجمعنا دايما على المحبة والخير ويرزقنا وإياكم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اتصال أخير قبل الفصل الإعلاني.
2: ألو ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام.
2: بارك الله فيكم، معك هنادي قدورة من بشيمون.
0: أهلا وسهلا ست هنادي،
2: تقبل الله تعاطيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
1: آمين وإياكم. كيف بتعبري؟
2: بمناسبة ذكرى المولد، يعني أكثر شيء بنعمله أنه نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بتعاليمه بشريعته بسنته سبحانه، سبحان الله أنه الله رزقنا بالنبي محمد، ومطلوب نحن الكل الأمة الإسلامية أن يقتدوا بتعاليمه وبشريعته.
0: نعم.
2: أكثر شيء نحبك يا رسول الله. بمناسبة هالذكرى بوجه تحياتي لوالدتي الحجة أم حسن ولكل أهلي وأحبابي ولكل موظفين جمعية المشاريع ولتاج راسنا رئيس جمعيتنا سماحة الدكتور الشيخ حسام الدين قراقيرة حفظه الله.
0: الله
2: يعيد
0: الله
2: على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
0: اللهم آمين.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
1: آمين وإياكم.
0: ينعاد عليك.
2: السلام عليكم.
1: بعد في اتصال. ألو ألو ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
3: محمد عبد الغفور، مولد مبارك.
0: محمد عبد الغفور، كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله.
0: ينعاد عليك يا محمد، انت من طرابلس صح؟
3: ينعاد عليك ان شاء الله.
0: وعليك ان شاء الله.
1: انت من طرابلس محمد؟
3: انا من طرابلس.
1: نعم. شو نازل اليوم على حواجز المحبة؟ نازل توزع حلو؟ لا
3: اكيد ان شاء الله.
1: ما شاء الله. وشو بتقوله، شو بتحب تقول هيك، كيف تعبر عن محبتك للرسول بهذا اليوم العظيم؟ شو بتقول؟
3: قول للرسول انه نحن مثل ما في شعار الجمعية نحن على نهجك يا رسول الله نحيا.
1: بسم الله.
3: وإن شاء الله نحن نكون رجال غد نحمي دينه.
0: يا ما شاء الله. يا عمري.
1: ما شاء الله. حبيب قلبي يا محمد، أكرمكم الله.
0: في أمان الله، مع السلامة.
1: بعد الفاصل الشيخ محمد الدنا رح يولي على الأجواء أكثر وأكثر، وقصة فيها الكثير من العبار، فما تروحوا لبعيد.
4: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفين فقراتنا. سريعا هناخد بعد اتصالين قبل ما ننتقل لقصة وعبرة وضيفنا الشيخ محمد الدنا. ألو ألو
3: ألو،
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالداعية السيدة أماني الحسين.
4: بارك الله فيكم، نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية.
2: وعليكم
4: السلام والأمة الإسلامية بألف خير.
3: وإنت بألف خير.
2: ودعايدي لنا الشيخ محمد هدلة بهاليوم بيوم المولد، بدي هيك أعرف مني كيف بتعبري عن محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام.
4: أنا مثل كل اللي قالوا أنه لا أجد كلاما، بس في بيت شعر هيك أحبه: عذرا رسول الله، فإن المدح فيك مقصر والعبد معترف بعجز لسانه. يعني أشخاص مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام عشرات السنين ولي حالهم مقصرين بمدحه صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول: نحبك يا رسول الله، نحبك يا حبيب الله، شكرا يا الله على هذه النعمة، شكرا على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من أنقذتنا به من نار جهنم. اليوم أنا بدي أدعي كل اللي بالبيت، حتى لو ما كان مجهز حاله من قبل أو ما محضر حاله من قبل، المولد ما بده تحضير، بده قلب حاضر بحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عين الفرحة، أظهروا حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام، صغار كبار، ما تقبلوا أنه تبقوا بالبيت. وأنا بدي من هالمنبر أشكر جمعيتي، بشكر أهلي اللي ربونا على محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هيدا الحب اللي زرعوه فينا، ونحن إن شاء الله تعالى رح نعلمه لأولادنا وللأجيال من بعدنا.
2: بارك الله فيكم.
3: بارك الله فيكم
4: ونشكركم.
3: المولد بده الحاضر، دش بدني لما قلتي هالعبارة بتعرفيه.
2: نعم.
3: صحيح صح.
2: طيب ملقاكم إن شاء الله، بنشوفكم على الأرض بإذن الله.
3: في أمان الله،
4: بإذن الله تعالى.
3: مع السلامة.
2: آخر اتصال حياخده قبل ما نفوت لقصة وعبرة بعد شوي.

0: الاتصال الأخير بفقرة سؤال اليوم. ألو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تقبل الله طاعاتكم.
2: يغفر الله لنا ولكم. مين معنا؟
1: معك محمد فخير من كندا.
2: أهلا وسهلا بالمنشد الحاج محمد فخير وبكل أهلنا بكندا. يعني كنا عم نسمع صوتك من شوي، هلأ عم ناخدك باتصال مباشر.
1: الله يبارك فيكم. عن جد عن جد شيء عن جد شيء بيكبر القلب إنه إذاعة لبنانية فاتحة الهواء لكل المسلمين بكل بقاع الأرض لا يتصلوا يعبروا عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهيدا بدل عن جد إنه القيمين على الإذاعة والعاملين قديش حبهم وشغفهم كبير للنبي عليه الصلاة والسلام. عن جد الله يبارك فيكم، عم تبعثوا السرور والفرح بقلوب المسلمين. يعني فقط هيدي الفقرة عن جد شيء بكبر القلب.
2: بارك الله فيك، أكرمكم الله.
0: أستاذ محمد، بدي أسألك، بما أنه أنت مداح للنبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم،
0: شو الشعور والمشاعر اللي هيك بتحس فيها لما تكون أنت واقف على المسرح أو قاعد بالبيت عم تمدح النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: هلأ بتعرف الشعور خي علي، أنا ماني شافك والله إلي شرف وحابب كثير أتعرف عليك
0: حبيب قلبي. الله يجبر بخاطرك.
1: الإنسان هيدا الشعور ما بحسه إلا المنشد، إذا كان طبعا عم يطلع الكلام من القلب.
0: نعم.
1: يعني شعور لا يقدر بذهب الدنيا صراحة.
2: نعم.
1: عن جد شيء كثير كثير حلو بيكون. هيدا قال لك شيء فيني اقول لك يعني اكثر من هيك.
2: هلا فيك تقلنا بعد، فيك تعطينا هيك تفريده من عندك سريعا؟
0: نعم،
2: على الهوا.
1: الساعة 2 بالليل بكندا. ايه اوكي،
2: الساعة 2 بالليل بكندا بدنا نمدح النبي عليه الصلاة والسلام.
0: بس ما بدنا الجيران يطلبوا لك البوليس.
2: ايه من دندن.
1: في انت مشهود في
0: كلنا سمع. استاذ محمد،
1: في بيتين ثلاثة شعر هيك بنقولهم انا كثير بحبهم، بيقول: ضاءت بمولده الأكوان فانبعثت طير الحدائق بالتسبيح والنغام.
2: الله،
1: وهب

0: ظلمي.
1: يا سلام، تبارك الله تبارك الله.
0: نور الوجود وخير الخلق في نسب أسمى من النجم أوندى من الديام. نالت حليمة عزا من رضاعتي وقومها في جديب العيش والعدوم

0: آمين
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، سررنا كثير باتصالكم.
0: الله يبارك فيكم، إن شاء الله بنعاد عن أمة الإسلامية بالخير والصحة، والله يبارك فيكم عن جد، بيكبر القلب.
1: بارك الله بكم.
2: مشكور المنشد محمد فخير من كندا، شكرا كثير لك ولمشاركتك.
0: وإلكم
2: في أمان الله.

0: كتب أحدهم رسالة لصاحبه قال فيها: السلام عليك يا صاحبي، ينفطر قلبي حين أقرأ في كتب الحديث أن صحابيا سأل آخر: من أين أنت؟ فقال: من أين أتيت؟ فقال له: من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأن صحابيا لقي صحابيا في الطريق فقال له: إلى أين؟ فقال له: إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا، بهذه البساطة وبهذا الجمال، من عند النبي وإليه عليه الصلاة والسلام، وددت لو أني آتيه فأقول له: يا رسول الله، قلبي يؤلمني، فيمسح على صدري ويصبرني، ولعله يقول لي: خفف عن نفسك، إنما هي أيام وتمضي، أو لعله يضع يده فوق قلبي ويقول: ثبت يا قلب، فيثبت ويطمئن، فقد ثبت أحد حين نادى عليه.
1: لنحكي أكثر عن هالقصة وعن محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام. بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ محمد الدنا باتصال. السلام عليكم ورحمة الله شيخي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا علي وإيمان على هذه الكلمات، الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
1: آمين آمين. شو تعليقكم شيخي على القصة؟ وهيك كيف بدنا نشجع الناس اليوم ينزلوا شاركوا بحواجز المحبة؟ وشو بتقول أنت بيوم المولد؟
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم، هذه الكلمات التي سمعناها الآن منشوفها كتير محطوطة على وسائل التواصل وعلى حالات عند بعض الناس، إنما هي بسبب ما نقاسيه وما نعانيه من أشكال وألوان الأوجاع اللي منشوفها بدنيانا. نحن المسلمون لا نجد راحة كما نجد الراحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولو لم نكن عنده في المدينة، لكن مجرد ارتباطنا بهذا الرجل وانتسابنا له منحس بمؤازرة ونصرة منه صلى الله عليه وسلم، أو كما قد يقال أو يعبر البعض أنه دعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لهذه القلوب، كما لو كنا في حياته فقال ثبت أو اصبر، إنما هي أيام وموعدنا الجنة. هل أدي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وينتصر به عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال القائل: ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. شعراءنا وكتابنا وصغارنا وكبارنا يعلمون حجم الاعتماد الذي نعتمده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي مستقبلنا وفي آخرتنا وفي دنيانا، وأن كل قرب منه سعادة صلى الله عليه وسلم، وكل بعد عنه وعن طريقه وعن دينه وعن ما جاء به عليه الصلاة والسلام خسارة وضياع وفشل. لذلك حين كان الصحابة في حياته ما احتاجوا، حين رأوه صلى الله عليه وسلم والتقوا به وجالسوه، ما احتاجوا إلى أن يفعلوا ما نفعله نحن الآن، لأننا نحن لا نراه. نحتاج أن نذكر الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، فعملنا المولد لنرجع الناس الذين ابتعدوا عن طريقه إلى طريقه عليه الصلاة والسلام، ولتكون هذه المناسبة رابط معنوي بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. في زمانه كانوا يرونه، يجالسونه، يأكلون معه، يسافرون معه، يصلون وراءه، يحجون معه، يفطرون معه، يجالسونه، يرونه، كان بينهم. أما رسول الله في زماننا فهو إلى آخر الزمان، إلى القيامة، وفي قبره صلى الله عليه وسلم، ولن نلتقي به على سبيل العادة إلا في الآخرة. وهيك أنا هلأ بطلب من أحبابنا المشاريعيين، من كل مسلم في هذا البلد بل في أي مكان بيسمعني هلأ، عم يسمع هالكلام عبر أثير إذاعتنا الطيبة اللي حملت شعار من زمان أنه هي تكون على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطلب منك أنك تعبر عن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنها بإطعام الطعام، بلبس الثياب الذي عليه الشعار، برفع الصوت بالصلاة على النبي، توزيع المياه. معلش لو كان في شمس ما بيأثر، لو كنت تحت حر الشمس ما في مشكلة، الرسول عليه الصلاة والسلام تعب كتير لأجل إيصال هذا الدين إلينا، النبي عليه الصلاة والسلام سافر وهاجر، ترك أرضه، ترك بلده، راح على بلد تانية وحورب ووجه وأخرج من داره وضرب وشتم، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليصل الدين إلينا. تخيل حالك لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم، وين كنا الآن؟ كنا هلأ بامتداد للجاهلية، بعد البنت بتندفن، وبعدهم الناس بيعبدوا الأوثان والأصنام، بعدهم الناس بيتفاخروا بالأموال فقط والأنساب، وهذا يقول عائلتي أحسن من عائلتك، أنت أقعد برا ما بتقعد معنا، وكان ما في تكافل اجتماعي ولا في صدقات ولا في إحسان ولا في سترة ولا في عفة ولا في شيء مما نحن فيه الآن. كل خير نحن فيه، خي اللي عم تسمعني الآن، أختي اللي عم تسمعيني الآن، كل خير أنت فيه، كل خير أنت فيه الآن هو بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي أرشدنا إلى هذه الخيرات، هو اللي علمنا الإيمان، هو اللي علمنا التوبة، هو اللي علمنا الصلاة وكل ما نحن فيه من الخيرات. لو ما في محمد ما في مساجد وما في مآذن وما في أذان وما في صلاة ولا صيام ولا في حج ولا في زكاة ولا صيام ولا شيء من العبادات. هل قد رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل علينا؟ له فضل على عشرات ومئات الملايين صلى الله عليه وسلم، بذكرى مولده تذكير بمبادئه بأخلاقه بعقيدته. لأجل هيك بدنا ننزل صغار وكبار، وبدنا بهالجمعية الطيبة المباركة تبذل الغالي والنفيس والأموال وتعمل الأنشطة والاجتماعات وتنزل الناس على الطرقات وعلى الحواجز على كامل تراب الوطن، حيث في جمعية بأي منطقة فيها جمعية، من عكار إلى الجنوب الصامد، نحن حنكون عم نوزع فرح وبسمة ومحبة، عم نوزع خير، حواجزنا لنشر الخير، حواجزنا لتوحيد البلد، حواجزنا لمد أواصر التعاون والمحبة والأيادي البيضاء لأفراد الوطن. هيدا اللي أخدينه نحن من رسول الله، أننا نحب الخير للغير. فهيدي الذكرى وقت لكل مشاريع الآن يثبت حضارة ورقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحضارة اللي شايفين علينا بتنظيمنا وترتيبنا وبأخلاقنا بالشوارع وبالطرقات وباعتنائنا بالمسنين وبإفساحنا بالطرقات للتنظيف وللترتيب، كل ذلك أخذناه من ديننا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بتفريج الكروبات ببركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركات المولد، وبإعطاء كل واحد منا سؤله من الخير على النحو الذي يرضي ربنا، وأن يحفظ بلدنا ويرفع عنه كل كرب وكل غم وكل أذى وكل بلاء وأسأل الله أن تكون هذه المناسبة سبب لتوحيد الجهود في نشر الخير وفي منع الشرور والأذى والأفكار الرديئة والأهواء السيئة عن بلدنا لبنان.
0: آمين. إذن بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد الدنا، شكرا كثير على هالكلام الطيب، وبدعي كل المتابعين اللي سمعوا صوتك ورسالتك أنهم يلبوا إن شاء الله بكثافة بهاليوم المبارك، يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله
2: بارك
1: خيرا،
2: بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
1: آمين. في أمان الله شيخي.
2: مع السلامة.

0: اليوم يدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:45 دقيقة، العصر 4:23، المغرب 7:03، والعشاء 8:42. وقتنا خلص، بدي نجدد الدعوة انكم تنزلوا كلكم تشاركوا بحواجز المحبة اللي عم تقيمة جمعية المشاريع لتوزيع الحلوى لتوزيع المحبة والفرح بمولد أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كونوا كتار، نحن هنكون معكم يعني فريق إذاعة نداء المعرفة هيكون معكم على الأرض لينقل للمستمعين والمشاهدين بلبنان وخارج لبنان الصورة كيف منعبر نحن عن محبتنا للرسول وكيف منحتفل بهالمولد.
1: وسلام. إذن متابعينا الكرام، ترقبوا شبكة كبيرة من مراسلينا على امتداد الوطن وأيضا نقل مباشر من استوديو الإذاعة لحتى نحتفل سوا بعيد المولد النبوي الشريف. كونوا كتير كتار وتابعونا بدءا من الساعة 10:45 صباحا بتوقيت بيروت.
0: ما تنسوا النية لله وتحطوا هيك بقلكم نية مخصوصة أنه تشوفوا النبي الليلة بالمنام عليه الصلاة والسلام. بشوفكم على الأرض، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
12: سماك كومباني،
13: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
12: سماك كومباني.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
14: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. وهذا فيه دليل على عظيم وفضل تعلم القرآن الكريم. ونحن في صدد تفسير سورة فصلت على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله، أي نطقوا بالتوحيد مع الاعتقاد، ثم استقاموا ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته، وعن الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلا كما استقاموا قولا، وعنه أنه تلاها ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا. قال: حملتم الأمر على أشده. قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعالب، أي لم ينافقوا. وعن عثمان رضي الله عنه: أخلصوا العمل. وعن علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. فالذين استقاموا هم الأتقياء الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، ولا بد للوصول إلى ذلك من تعلم ما فرض الله تعالى تعلمه على المكلف، وذلك بسماعه بتلقيه من أفواه أهل العلم الثقات الذين أخذوه عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بالبشارة مترادفين. تأتيهم ملائكة الرحمة وجوههم كالشمس، يقعدون من المؤمن الصالح على مدى وينظرون إليه باحترام، فيحصل له فرح عظيم عظيم عظيم. ألا تخافوا، أي لا تخافوا ما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم. فالخوف غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه، والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار. والمعنى أن الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه أبدا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرهم الملائكة، يأتي عزرائيل عليه السلام بصورة مؤنسة إلى العبد الطيب المؤمن الصالح، فيقول له: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه، الله يجعلنا منهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا. ثم قال الله جل شأنه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم، فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين. ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم من النعيم المقيم، ولكم فيها ما تدعون، ما تتمنونه. ثم قال الله تعالى: نزلا، هو رزق النزيل وهو الضيف، من غفور رحيم، أي رزقا أقامه الله تعالى الذي غفر لكم ورحمكم لإنزالكم الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد. وأي قول أحسن من قوله؟ وأي قائل أحسن قولا منه وهو يدعو إلى عبادة الله ولا تهمة فيه، فهو يعمل بما يقول، وهو استفهام بمعنى النفي، وعمل صالحا خالصا وقال إنني من المسلمين تفاخرا بالإسلام ومعتقدا له. ثم قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما، فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها، إذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد عليك، كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه، والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك، وهذا يحتاج لمخالفة الهوى والنفس، من لا يخالف نفسه لا يترقى. قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، خالف نفسه حتى يترقى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق أي الذي يعاديك أشد العداوة مثل الولي الحميم مصافاة لك. ثم قال وما يلقاها، وما يلقى هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان، أي وما يعطى هذه الخصلة وما يوفق لقبولها وأخذها إلا الذين صبروا، إلا أهل الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا رجل خير لحظ عظيم من الخير. ثم قال الله جل شأنه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ شبه النخس، والنخس الغرز بعود أو نحوه للدفع والحركة، والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه، يبعثه على ما لا ينبغي، يحضه على الشر. والمعنى وإن أراد الشيطان أن يصدك ويصرفك عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره وامض على حلمك ولا تطع الشيطان إنه هو السميع لاستعاذتك العليم بنزغ الشيطان. ثم قال الله تعالى ومن آياته الدالة على وحدانيته الليل والنهار في تعاقبهما على حد معلوم وتناوبهما على قدر مقسوم، والشمس والقمر في اختصاصهما بسير مقدر ونور مقرر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنهما مخلوقان وإن كثرت منافعهما. وهذا دليل على وجود الكفر الفعلي، فإن من سجد للشمس أو سجد للقمر أو سجد للشيطان كفر، وإن كان لا يعتقد الحق في عبادة الشمس وفي عبادة القمر وفي عبادة الشيطان، لا يعتقد أن هذا حق، لكن هو فعل ذلك، فهذا فعل كفري يخرج فاعله من الإسلام. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، كنتم موحدين غير مشركين، فإن من عبد مع الله غيره لا يكون عابدا له. ثم قال الله جل جلاله فإن استكبروا ولم يمتثلوا ما أمروا به فالذين عند ربك أي الملائكة العباد المقربون يسبحون له بالليل والنهار، ينزهونه بالليل والنهار عن الأنداد، وهم لا يسأمون لا يملون. وقوله عند ربك عبارة عن المكانة والكرامة والزلفى أي القرب المعنوي لا الحسي، فالله تبارك وتعالى منزه عن المكان والجهة والكيف أزلا وأبدا، والله ليس جرما لا يشغل حيزا من الفراغ، ليس جسما سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة مغبرة، والخشوع التذلل، فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت تحركت بالنبات، وربت انتفخت وعلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، فيكون قادرا على البعث ضرورة. ثم قال الله جل جلاله: إن الذين يلحدون في آياتنا، يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن والتحريف والتأويل بالباطل والإلغاء، لا يخفون علينا، وعيد لهم على التحريف، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا تمثيل للكافر والمؤمن، وهو استفهام بمعنى التوبيخ للكافرين الملحدين في الآيات، فإن جوابه: بل من يأتي آمنا يوم القيامة خير، فكان تقريرا لهم على قبح أعمالهم. اعملوا ما شئتم، هذا نهاية في التهديد ومبالغة في الوعيد، ومعناه: فليختر امرؤ لنفسه ما شاء من هذين، وهما الوقوع في النار والأمن منها، وليعمل ما يراه، فإنه إن عمل بعمل أهل النار ألقي فيها، وإن عمل غير ذلك أمنها، إنه بما تعملون بصير، فيجازيكم عليه. ثم قال الله جل شأنه: إن الذين كفروا بالذكر، أي بالقرآن، لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا تأويله، لما جاءهم، حين جاءهم، وخبروا إن محذوف وهو ثابت تقديرا، وخبروا إن يحذف لفهم المعنى، أي يعذبون أو هالكون، وإنه لكتاب عزيز، منيع محمي بحماية الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل، التبديل أو التناقض، من بين يديه ولا من خلفه، بوجه من الوجوه، فهو محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه، وهذا دليل على وجود التأويل، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل للقرآن يد بمعنى الجارحة؟ فلا بد من التأويل. تنزيل من حكيم حميد، مصيب في أقواله وأفعاله، مستحق للحمد. ثم قال الله سبحانه: ما يقال لك، ما يقول لك كفار قومك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إلا مثل ما قال للرسل من قبلك كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين ورحمة لأنبيائه، وذو عقاب أليم لأعدائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه، واجعله حجة لنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وحسن الحال وحسن الختام، يا أرحم الراحمين.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
1: نقليات علاق لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
6: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
6: 05 813 277.
7: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والـ4 24 25 و 26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
8: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة أبو شاكر قرب حلويات أبي فؤاد يوم الثلاثاء في 25 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات، تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
7: ألو، وينك؟
8: بالديوان.
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

يسود كل الكائنات، سيرته نهج حياة، أهواه إذ عرفته.

فأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وقيل يا رضوان.

تقول آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم.

سحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فإذا أنا بملك عظيم أبيض يدخل علي ويمر بجانبة جناحيه على بطني ويقول انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا اليوم وتتابعونا بهاليوم المميز اللي هو يوم فرحة عامرة بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمة للعالمين. شاركونا بهيدا اليوم، شاركونا الفرحة ونزلوا على الطرقات وتابعوا نداء المعرفة.
1: وما حد فينا اليوم غريب محب
0: مثل ما قلنا، اليوم يوم فرحة للكل. عم نفرح بولادة أفضل خلق الله وأجمل خلق الله وأحن خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: جمالك.
1: فإذا نحن معكم مباشرة على الهواء عبر أثير نداء المعرفة وأيضا على صفحتنا على اليوتيوب لحتى ننقلكم بهاليوم شو حيصير بحواجز المحبة وكيف الناس نازلة تفرح بالطرقات. تعودتوا علينا بنداء المعرفة أنه كل يوم في برنامج صباحي، اليوم برنامجنا مميز، فأنا بقلكم تابعونا كمان.

يعني فكرت بمقدمة حلوة أولى بهيدي اليوم بهيدي الافتتاحية لهيدا اليوم المميز، وطلع معي إن القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.

0: ومثل ما تعودتوا علينا بهيدي المناسبة بهيدي الذكرى اللي بتجي يوم واحد بالسنة اللي هي ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، مراسلي إذاعة نداء المعرفة حينقلونا الأجواء اللي حتصير عبر حواجز المحبة اللي بتعملها بكل سنة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وبتظهر الفرحة بهيدا اليوم وبتذكر الناس بالفرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. وأكيد حتشاركني بهيدا اليوم زميلتنا إيمان. أهلا وسهلا فيك إيمان.
1: يسعد صباحك يا ريما، كل سنة وأنت بخير، ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والصحة والعافية. مولد مبارك إن شاء الله. أدي حلو أنه نجتمع بهيك مناسبة عظيمة نحن وكل متابعينا في كل الدنيا اللي عم يسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة وعم بيشوفوا أيضا صورتها، لحتى نجرب قد ما فينا وقدر الإمكان ننقل هالفرحة اللي عم بتعم أرض الوطن الحبيب الغالي لبنان. مثل ما ذكرتي يا ريما، في شبكة مراسلين واسعة على امتداد الوطن حتكون برسائل متتالية بإذن الله. بدي صبح عليهم أكيد، وبدي أتمنى لهم الصحة والعافية، الله يعطيهم ألف عافية. هن نزلوا على مواقعهم وحيوافونا برسائل مباشرة بالصوت والصورة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وقناتها على اليوتيوب. فبدي أدعيكم متابعينا نزلوا على الأرض، شاركونا فرحتنا، والتقوا أيضا بمراسلينا إن شاء الله لحتى كمان ياخدوكم بمقابلات مباشرة على الهواء. بدي وجه تحية كتير كبيرة زميل علي قباني، حتلاقيه ببيروت هو وزميلتنا أيضا روبا البرجاوي، حسان البرجاوي، أيضا محمد الجابي. أما بالجنوب بصيدا والشوف، بدي صبح على الحاج عاهد مبدا، سارة زيتون، ومحمد رمضان. رح نطلع على البقاع، نوال بسج تحياتنا لإليك، محمد هادي غندور، أيضا أحمد غندور، عب علبك. بدي صبح على ريم مكية، أيضا حسن جاري، رولا مكداشي، ريما كريدية ببيروت، وأيضا سمر حرب، لأنه كمان حتوافينا يا ريما برسائل بعد قليل من بيروت. تحياتنا لإلهم أيضا.
0: رولا، نعيش الأجواء اليوم،
1: الأجواء كاملة بإذن الله. وأيضا بيبقى عنا الشمال، ما ذكرنا بعد الشمال، تحياتنا لشمال لبنان، وأيضا بإذن الله رح يكون معنا مراسلنا محمد ليلى من طرابلس.
0: حلو.

0: فايزا نحن معكم بنقل مباشر اليوم عبر أثير نداء المعرفة وعبر قناتنا على اليوتيوب كمان. إيمان بدي أتشكر أنا رعاة برنامجنا لها اليوم اللي هني حلويات الذهبي وباور زون اللي مقدمين أشياء.
1: شكر كتير كبير ريما مثل ما ذكرتي لحلويات الذهبي بفرعيه ببربور وأيضا بعرمون، وكمان شكر كتير كبير لباور زون اللي هو راعي برنامجنا. حلويات الذهبي مقدم هدية كتير حلوة.
0: حلو.
1: خلال هيدا النهار حنوزع بونات من حلويات الذهبي، بونات مثل ما عودناكم ومثل ما عودكم بكرم وحلويات الذهبي حيربح أكتر بكتير من كيلو بوزة، كيلويات بوزة للرابحين، لأنه حيكون في كمان مشاركة من كل اللي عم يتابعونا. حيربحوا كل حدا بيربح هيك كيلو كيلو بوزة، لا مش ذهب إن شاء الله بصير بنربح ذهب. وكمان الهدية الثانية هي ترويقة لشخصين، كنافة وأيضا لحمة بعجين. هيدول في كمان أكتر من رابح حيربحوا هيدي الهدايا.
0: والاستلام حيكون اليوم؟
1: الاستلام هو بدءا من يوم الخميس إن شاء الله.
0: مش اليوم يعني،
1: إن شاء الله.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

بحييكم مجددا عبر أثير نداء المعرفة، وأنا أكيد وعندي إحساس كبير إنه حتنزلوا اليوم مجموعات أنتوا وولادكم أنتوا أحبابكم على حواجز المحبة لحتى تنشروا الفرحة معنا ولحتى تشاركونا بهيدي الفرحة. فخليكم عم تتنقلوا من مكان لمكان لحتى ننقل معكم وتنقلوا معنا هيدا اليوم المميز.

بدي أذكركم أحبابنا وكل اللي عم بيتابعونا اليوم إنه حيكون في مسابقة لليوم، حتشاركوا معنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتخبرونا شو هي ذكرياتكم بذكرى المولد النبوي الشريف، شو هي الحلوة المميزة اللي كنتوا تضيفوها بهيدي المناسبة. خبرونا عبر تعليقاتكم مع اسمكم الثلاثي لحتى تشتركوا معنا بهيدي المسابقة وتربحوا معنا من عند حلويات الذهبي.

0: إذن متابعينا الكرام، مثل ما ذكرنا في مسابقة خاصة فيكم لكل حدا عم بيتابعنا على قناتنا على اليوتيوب، بيقدر بيشارك ويكتب اسمه الكامل ويقلنا عن عاداتهم وتقاليدهم بذكرى المولد النبوي الشريف، شو الحلويات شو العادات اللي كانوا يعملوها هن وأهليتهم وأجدادهم. خبرونا بالتفاصيل على قناتنا على اليوتيوب مع اسمكم الكامل ليدخل اسمكم بيسحب قرعة على 45 هدية.
1: حلو، يعني يوم حافل.
0: يوم حافل معنا من هلا لغاية الساعة واحدة رح تربحوا 45 هدية، 45 شخص، وكل هالهدايا هي تقديمات حلويات الذهبي. 30 هدية حتكون بون بوزة، كيلو بوزة، وال 15 هدية التانين حيكونوا ترويقة كنافة مع لحمة بعجين، واستلام الهدايا من إذاعة نداء المعرفة البونات ابتداء من يوم الخميس 27 آب 2026.
1: يعني مدعومين هيدي اشتبوا قطة بهالشوب كمان،
0: بدنا نحليكن إن شاء الله بهالمناسبة العطيرة، وكل عام وأنتوا بألف خير.

0: جديد اذاعه نداء المعرفه. هالانشوده الجميله جدا انشوده الشعر يا ريما انطلقت
1: مثل كل سنه
0: محمدنا له العليا، كلمات الشيخ علاء طرباه، الحان وتوزيع الحاج محمود بابا ناصر، وايضا انشاد احمد قرنوح، خالد عجيني، مي جمعه، خالد ماريني، انجي درويش. تحياتنا لهم والله يعطيهم الف عافيه.

0: بتعرفي إيمان إنه عم يتابعونا كمان من أمريكا من كاليفورنيا، عندهم هلأ الساعة 12 بعد نص الليل.
1: ما شاء الله
0: ناطريننا مناطرة كانوا البس المباشر.
1: أيوة نعم
0: تعودوا علينا إنه بكل مناسبة عم بيكون في نقل مباشر خاصة بهيدي المناسبة. بدي صبح مريم زاهر اللي بتقول الحلوة اللي بتعملها ماما ومساعدة فيها هي الأمحية بحليب
1: حلو
0: مع المكسرات وبيوزعوا حبا بالرسول
1: صلى الله عليه وسلم. يا سلام اللي عم يسأل كيف بدنا نشارك بالمسابقة، هيدي المسابقة اللي أطلقناها اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف. المسابقة حتكون حصرا عن طريق اليوتيوب، إذا بتفوتوا على البث المباشر الآن على اليوتيوب وبتكتبوا اسمكم الكامل وإجابتكم بالتعليقات. شو سؤالنا يا ريما؟ شو عم نسأل الناس؟
0: سؤالنا شو هي العادة العادات الحلوة اللي كانوا يعملوها بذكرى المولد النبوي الشريف؟ شو مذكرين عادة مميزة وبعدهم مستمرين فيها لهلأ ما بيتركوها؟
1: يعني ريما أنت شو مذكرة من القديم هيك؟
0: مذكرة الرز بحليب. الرز بحليب.
1: أها ما شاء الله.
0: والزينة الرز بحليب. والزينة. بس هلأ صراحة كتراني أكتر هالأشياء.
1: صح.
0: يعني سنة بعد سنة عم تنتشر أكتر.
1: تمام.
0: ونحن يعني بمين عم نفرح؟
1: بالنبي عليه الصلاة مولود. والسلام.
0: يعني إيمان في شغلة بحب بيقولها إنه عادة الواحد لما بيجي مولود جديد قديش بيفرح
1: أكيد،
0: وقديش بيجوا المهنئين مع الهدايا وقديش بيوزع، إحنا عندنا المغلي
1: صح،
0: قديش بيوزعوا بكل بلد بحسب عاداته. فكيف إذا عم نفرح بولادة أفضل خلق الله شو بدنا نعمل؟
1: الله عليه وسلم لأجله خلقت الدنيا.
0: يعني شو ما عملنا قدي
1: بدها تكون فرحتنا؟ حنكون مقصرين،
0: بعدنا مقصرين
1: أكيد، بنكون مقصرين. لذلك افرحوا أنتوا وولادكم وأهلكم وخبرونا بعاداتكم وتقاليدكم بهالمناسبة الجميلة جدا. شو كنتوا تعملوا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ خبرونا على قناتنا على اليوتيوب البث المباشر الآن واكتبوا أيضا اسمكم في التعليقات. كمان من الإجابات ميران عم بتقول بيوزعوا حلو بالمدرسة على رفقاتهم. وأنا هون كمان كتير بدي أتشكر مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية اللي أنا كنت تلميذة عندهم وأولادي هلأ كمان بمدارس جمعية المشاريع، ما بيغفلوا أبدا عن المناسبات الإسلامية وكمان بيذكروا دايما أولادنا بهذا الأمر وعظيم هذا الأمر ودايما يعملوا لهم جمعات. وتلاقي أنه أنت بتجيب هلأ المعجنات، أنت بتجيب طبولة، أنت بتجيب كذا، بيقسمون على بعض
0: يعني بيعملوا برنامج حافل،
1: بيعملوا برنامج حافل وبيقدموا كمان كلمات متنوعة وفقرات وأناشيد كرمال يفرحوا بهيدي المناسبة. قداش مهمة هيدي كمان أن تعم المدارس كلياتها فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: أكيد أكيد. بتقول لحام بتقول منوزع معكرونة رز بحليب وبونبون.
1: حلو.
0: هلأ معكرونة رز بحليب
1: شرحوا لنا إياها شو يعني؟ هي نفس الرز بحليب أو ليك؟
0: بدأ شرح
1: شرحوا لنا أكتر، شرحوا لنا أكتر. تمام.

0: إذن مع الرسالة الأولى بحلقتنا لليوم يا ريما، وهيدي حتكون إن شاء الله أول مراسلة من زملائنا. بفتكر معنا زميلتنا ربا برجاوي وأيضا زميلنا حسن برجاوي ليفيدونا هن وين هلأ موجودين، ونعرف أكثر وأكثر بالصوت والصورة تفاصيل الحاجز اللي موجودين عليه. أهلا وسهلا فيك ربا.
1: تحياتنا الصباحية لألكم إيمان، وكل عام وأنت بخير أنت وريما وكل فريق الإذاعة.
0: وأنت بألف خير.
1: صباحكم وصباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما شايفين عم بتتابعونا حاليا من مخيم برج البراجنة. هيدي النقطة اللي حبينا أنه نحن نبلش فيها ونقول لكل اللبنانيين كل عام وأنتوا بألف خير. للصراحة يا إيمان ريحة الحلويات طالعة والبونبون كله منتشر بالطريق، وفريق المشاريع للضيافة كمان جاهز لأنه يفرح قلوب المسلمين بهيدي المناسبة العظيمة. حبينا نبلش من هيدي النقطة. كل المارة، الناس اللي على الموتويات، الناس اللي على السيارات، كل ياتهم عم يتضيفوا وكل ياتهم محتفلين. اللي لفت نظري بهيدا الموضوع انه في ناس حتى اجت عم بتضيف فريق العمل ناني مي باردة وتقول لهم يعطيكم ألف عافية، والكل مبسوط والكل في فرحة على وجهه، ابتسامة عريضة كمان على وجهه. كل الناس عم بتعايد بعضها وعم بتقبل التهاني بهيدي المناسبة العظيمة وبهيدا اليوم العظيم. وأنا حبيت عايدكم من هيدا النقطة وأرجيكم شوي تحضيرات جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية من مخيم برج البراجنة. خليكم معنا لنوافيكم بكافة التفاصيل.
0: إذن أنا بدي أشكرك كتير زميلتنا ربا برجاوي وأيضا زميلنا حسان برجاوي من مخيم برج البراجنة. هيدي الرسالة الأولى. أهالي مخيم برج البراجنة يحتفلون بالنبي عليه الصلاة والسلام.
2: حلو.
0: والصورة تتكلم. هل القوس الأصفر الخاص بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية اللي عم تمر من تحته المرة وأيضا السيارات وأيضا الموتويات، وكمان هن عم يحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعم يتناولوا الضيافات اللي عم بيقوم فيها جمعية شباب المشاريع والأهالي أهالي المنطقة. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية.
2: يعني شيء بيفرح القلب
1: يا إيمان. وأنا بقول لك وبقول لكافة المستمعين والمشاهدين خلي عينكم على نداء المعرفة، لأنه هلأ حنروح على نقطة تانية لنغطي لكم كل بيروت ونشارككم الفرحة بإذن الله. شو نقدر وكونوا معنا ولاقونا
0: إن شاء الله.
2: نحن معكم
0: أكيد. نحن معكم بإذن الله ومواكبينكم لحتى نعرف أكثر وأكثر هالتفاصيل اللي عم بتصير ببيروت المحروسة.

0: بعدنا مكملين معكم بهالصبحية المميزة والمنوعة إن شاء الله تعالى لنحتفل بذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وننقلكم الفرحة من بيروت وخارج بيروت. حنان حنو بتقول كانت عايشة بليبيا زمان وكان عندهم عادي يحملوا فوانيس بالليل ويمشوا وتعودنا نشوف هالمنظر شي حلو إضاءة الشوارع بحب النبي عليه الصلاة والسلام. هيدي من ليبيا
1: صلى الله عليه وسلم. إذا متابعينا كل حدا بده يبعت رسالة لإذاعة نداء المعرفة ويجاوب على سؤالنا عن عاداتكم وتقاليدكم القديمة كيف كنتوا تحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، ما لكم إلا تفوتوا على البث المباشر الآن على قناتنا على اليوتيوب وتكتبوا اسمكم ورسالتكم بالتعليقات. من هيدي التعليقات أول شيء بدي صبح على الجميع دون استثناء، ما حدا يزعل منا أكيد. كل حدا عم يراسلنا وعم يبعت لنا نحن من صبح عليه ومنوجه له تحية. بدي صبح على ليال حرب عم بتقول كانوا عم بيوزعوا
0: معرفت أنا هاي
1: عم بيوزعوا شيء الأولاد بيوزعوا شيء بركة شبرق بركة مثلا بتأكد لنا هلأ ليال حرب تحياتنا لإليك ولكل أهلنا اللي عم بيشاركوا هيدي الفرحة. صرر للأولاد بتعرف مذكرة ريما صرر الملبس اللي كنا نحط فيها ملبس وبنبوط تجي هيك بتول أو قماش أو
0: أورغانزا بتعطي فرحة بتعطي هيك شيء
1: بعدني لهلأ بس أخذ هيك الصرة بنبسط فيها كتير حلوة. فصرر للأولاد لنعودهم على الفرحة ويكبروا عليها. تحياتنا لك يا نهال الشماس. سنحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله إن شاء الله وهلا فرصة متاحة للجميع، فأهلا وسهلا بكل المشاركين لو بمي. شفتي هلا زميلتنا ربا عم بتقلنا أنه ضيفوها الفريق العامل شربت مي، وما ننسى أنه هيدي كمان من خير الصدقات، فلذلك أنه اللي قادر ما يقصر لو شربت مي لو حبت التمر بتدخل الفرحة على القلوب وبتسر خاطر الناس.
0: وهي القصة مش قصة انه حبة بونبوني، ما هي بيوم المولد إلا طعم
1: إلا طعمي مختلف شكل. نعم صحيح صحيح.
0: كمان وفاء بتقول كنا نوزع بقلاوة.
1: يا سلام
0: نعم.
1: يا سلام. كمان بالمناسبة بدي أذكر أنه الديوان بكل فروعه بكل المناطق اللبنانية هلأ اللي بيمرق من حد الديوان بيعرف أنا شو عم بحكي، عندهم عرس اليوم يعني هالبوالين البيضة والحمرة وهالألوان اللي هي خاصة فيهم هالأنشطة اللي عم يعملوها بسوبر ماركت وأفران الديوان ريحة الحلو اللي بتشميها أنت وعلى الطريق يعني بتعيط لك.
0: صحيح حتى أنا وجاي هلا كمان ضيفوني كنس كافي حتى بعد ما بلشوا كمان.
1: نعم.
0: دلال حبس بتقول كانت الوالدة رحمها الله تعطيهم شيء بالفشفاش جيب لهم الفشفاش وبراكين.
1: نعم. فرقع أشياء فرقع حلو. يعني بس أكيد بدون ما نأذي أو بدون ما يكون الصوت مرتفع أو نضايق حدا منوزع شاورما ورز بحليب. كفوا اكتبوا رسائلكم.
0: كمان لوجين زاهر بتقول بيوزعوا بونبون أساور خرز شغل إيدهم هدايا للبنات الصغار
1: كتير حلو.
0: أنا اليوم كمان حبيت أعمل للولاد الصغار شفت عليهم عملت لهم سيلة الملونة من الفوم
1: شو حلو
0: وبتحط لهم فيها هيك شبه
1: هلا بدك تورجينا اياهم بالفاصل
0: ان شاء الله
1: بعد الفاصل. إذا متابعينا الكرام مثل ما عم نشوف بعدسة إذاعة نداء المعرفة رح ننتقل لمراسل جديد. ألو.

إذا متابعينا الكرام مثل ما عم بتشوفوا بعدسة الزميلة سمر حرب من بيروت النويري أمام سوبر ماركت الديوان عم نشوف هيدي المشاهد الحافلة اللون الأصفر أكيد مزين شوارع بيروت ولبنان عم نشوف الكبار عم نشوف الصغار الأطفال يعني الكل فرحان الكل عم يتضيف سوبر ماركت الديوان بكل الأقسام موجودين هون شايفة غزل البنات أنا وقصص كتير طيبة كمان تحياتنا لكم جميعا ألف مبارك ينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير والبركة ومنترككم مع هيدي المشاهد من بيروت النويري أمام سوبر ماركت وأفران الديوان.

0: إذن متابعينا الكرام، مثل ما عم بتشوفوا هيدي المشاهد للمسيرة الحافلة، المسيرة الكبيرة من البقاع. هيدي المشاهد للمسيرة اللي انطلقت بأرجاء البقاع مع الأعلام الصفراء بشعار المشاريع، وأيضا البولين الخضراء والبيضاء والأهالي مصطفين على جانبي الطريق، وكمان هن عم يفرحوا وعم بيوزعوا الحلويات للسيارات وأيضا للمرة. الله يقويهم والله يعطيهم ألف عافية. بتعرفي ريما، الشمس البقاع كتير قاسية وكتير صحيح قوية، مع صحيح ذلك من ساعات الصباح البكر الأولى نزلوا لحتى يحتفلوا بهالمناسبة الرائعة
1: حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. معنا هلا بعد شوي كمان مراسلات حينقلولنا. في عنا كمان كتير رسائل. أحمد حسين بيتذكر أمه كانت تجيب مشبك ومعكرون وتوزع، سبحان الله.
0: كمان من الرسائل اللي موجودة مع كل متابعينا على اليوتيوب، فيكن بذكر تكتبوا إجابتكن على سؤالنا ليدخل اسمكن بالقرعة وتربحوا، أنتم خوالين لتربحوا 45 هدية تقدمت حلويات الذهبة. كمان حاج وسام عم بيذكرنا، تحياتنا لزميلنا الحاج وسام كرجية، عم بيذكرنا كمان بحلويات بمعجون التمر وجوز الهند والراحة والبسكوت. صحيح يا وسام، شي طيب. كمان
1: خالد عم بيتابعنا من السويد،
0: ما شاء الله، تحياتنا لكل متابعينا. هلأ بما أنكم عم تكتبوا الإجابات وعم تكتبوا أسماءكم، اكتبوا لنا من وين عم بتتابعونا.
1: صحيح،
0: هيك منوجه لكم تحية بالبلد اللي أنتوا فيه.
1: خالد بيتذكر كانت تعمل الوالدة رزب حليب وتوزع على الجيران،
0: يعني
1: شو حلو المشاركة مع الجيران كمان،
0: كتير حلو.
1: هلأ أكيد مثل ما بتعمل جمعية المشاريع بكافة أقسامها وبكافة صحيح مراكز الخيام،
0: الخيام صحيح على فكرة بيطلعوا عند كل شهر ما شاء الله عليهم، يعني هيدا الشيء مشهور وهيدا الشيء مشاهد. الله يقويهم ويعطيهم العافية، بيعملوا خيام خير، بيعملوا هيدا الحواجز اللي هي بتوزع المحبة على المرة وبينشروا العلم الصحيح،
1: صحيح
0: علم النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبده يحتفل فيه، بده كمان ينشر الدين الحق الذي جاء به صحيح النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية.
0: نعم تماما،
1: فنحن بننطر بنعطر كمان هالمناسبات لحتى نبلغ
0: عن النبي عليه الصلاة والسلام. كمان بدي وجه التحية للي عم بيتابعونا، عم بيقولوا لنا كمان من دق طبول بالليل وبنوزع المعكرون والعوامات أيضا. سوسن من بيروت تحياتنا لإلك. كمان خالد عم يقول يا ريتني معكن،
1: لأنه هو من خارج لبنان،
0: خارج لبنان
1: عم يتمنى إنه يشارك معنا بهالشغل.
0: حفكرة كتير بعرف من رفقاتي اللي هني برات لبنان، هني عم يعملوا مبادرات فردية كمان وعم ينزلوا وعم يحتفلوا بهيدي المناسبة، وهذا الشيء أصعب يمكن من هون الجار بيعرف جاره،
1: صحيح
0: بيدق عليه الباب بيجيب له جات مفتقة مثلا بيحتفل بالمولد، هنيك أصعب بتحسي لأنه ما في هيدا الترابط،
1: مش مثل هون،
0: مش مثل هون، هنيك أصعب التواصل، أصعب كل هيدي الأمور،
1: خاصة إذا كان بلد أجنبي كمان، يعني بعادك شوي عن هون.
0: فقديش مهم أنه نحن كمان نرجع هيدي الأواصر المحبة لو أكيد كنا وين ما كنا أكيد بأي بلد. فأكيد مشكورين، الله يعطيهم العافية. حنانة زعرت كمان بتقلنا كل سنة بنقرأ قصة المولد بالبيت عند أهلي، وبس تزوجنا صرنا نعزم أهلنا ونقرأ عنا ببيتنا المولد. أضعتي على موضوع كتير مهم يا حنان، هو أهمية أنكم تدخلوا البركة على بيوتكم بقراءة قصة المولد النبوي
1: الشريف، لنسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه وسلم. بفتكر عنا ربا برجاوي، صح زميلتنا ربا برجاوي، في عنا ضيف ما هيك زملائنا. إذا بس يكون الاتصال جاهز، أنتوا عم بتشوفوا هلأ بعدسة زميلنا حمزة برجاوي من بيروت. هلأ بنعرف أكتر وأكتر من أي منطقة ومن أي حاجز لناخد رسالة زميلتنا ربا البرجاوي.

0: فإذا بعدنا معكم بنقل مباشر لليوم المميز. معنا كمان مراسلة هلأ من زميلتنا روبا. روبا من أي منطقة عم تحكينا؟
1: تحية كتير كبيرة لألي كريمة وما بعرف إذا أنتوا سامعيني. ما شاء الله عجقة كتير حوالي سبيكرات ومدائح والكل على أتم الجهوزية والاستعداد، وحاليا عم نوافيكم من طريق المطار مباشرة على الهواء لحتى ننقلكم الصوت ونصور والصورة ونأرجل الناس اللي هنا بداخل لبنان وبخارج لبنان كيف نحن منفرح بذكرى المولد النبوي الشريف، إنه هيدي المناسبة بتعنينا كتير. حاليا معي الأستاذ حسن والفريق العامل معه كمان، حابين انه يعبروا عن فرحتهم بهيدي المناسبه. استاذ حسن، امتى بلشتوا التحضيرات؟
2: نحن الحمد لله من الساعه 6 بنبلش بنجمع الاغراض، الاعلام، الاركات، البونبون، البروشورات اللي بدها فيها عن ذكرى المولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله دائما نحن بكل سنه بهالمناسبه بتكون تجهيزات من بالليل، بنبلش نجهز اغراضنا وبنبلش الساعه 7 الصبح بنبلش نجهز و10 بنبلش توزيع.
1: حلو كتير ما شاء الله. انت كل سنه بتكون هون ولا عاده بتكون بنقاط ثانيه؟
2: هلا بالعاده انا بكون هون انا والشباب كلنا بنشتغل ايد وحده، وهالمناسبه جدا مهمه جدا نحن نشتغل كلنا ايد وحده مع بعض.
1: حلو كتير، كل عام وانتم بالف خير، بارك الله فيكم. كل عام وانتم بخير والله يعطيكم الف عافيه. ولادك معك هون؟
2: ابني الكبير علي معي.
1: يعني انت عم بتعلم ابنك انه يمشي على نهج النهج كمان؟
2: اكيد ابني، وفي ابن الثاني كمان ان شاء الله لما يكبر كمان على نفس الخط ان شاء الله.
1: يعني ان شاء الله، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بالف خير.
2: الله وانت بالف خير ان شاء الله.
1: الله يعطيكم العافيه.
2: العافيه نداء المعرفه عم تواكبوا هالعمل ان شاء الله.
1: وانتم كمان الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. زميلتي ريما وزميلتي
0: مايك
1: من طريق المطار، ما بعرف اذا قادرين تسمعوا منيح لانه حوالينا كثير ولعان والعجقه كثير حلوه. يعني احيانا نحن بنتذمر من العجقه وبنقول يتاخرت على موعد لانه انعجقت، بس اليوم عطلة، اليوم يوم فرح، اليوم يوم البسمة، اليوم هو ذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بجدد ترحابي فيكم، كل عام وانتم بخير، وبشوفكم بنقطة تانية ببيروت كمان.
0: نحن ناطرين مرسلة
1: الفرح ولبنان كله.
0: صحيح. ناطرين مرسلتكم وكمان حنبقى نواكبكم بهيدا اليوم
1: إن شاء الله.
3: إذن متابعينا الكرام بعدنا معكم بهيدي التغطية مباشرة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هيدي التغطية عم يوافونا فيها زملائنا المنتشرين بالمناطق، عم يوافونا بالصوت وأيضا بالصورة لنشارككم هذه الفرحة العظيمة. بعد في رسائل كتير يا ريما.
0: أكيد. تحية لماجد عم تتابعنا من طرابلس، وكمان خالد بيقول والدته مها من السويد بتعايدنا بهيدا المولد. يعني تحية لكل اللي عم بيتابعونا إن كان بلبنان وإن كان خارج لبنان. وعليكم السلام يا إبراهيم. كمان سلام يوسف بتقول بيوزعوا البونبون الحلو على الجيران وبيعملوا احتفال وبيجمعوا الصغار والكبار لحتى ينبسطوا كلهم سوا بهالمناسبة العظيمة. كمان ندى رمضان بتوزع الحلوى مع اخواتها على المنازل، بس السنة هي مريضة، ندعي لك بالشفاء.
3: الله يعافيك. اذا هلأ متابعينا الكرام فاصل اعلاني قصير ومن بعده من كفة هذه

0: إذن متابعينا الكرام رح ننتقل لمنطقة تانية بلبنان، وهلأ حنحط رحالنا بشحيم مع زميلنا الحاج عاهد مبدا. أهلا وسهلا فيك حاج، كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدي عايدكم وعايد جميع المستمعين الكرام بمناسبة ذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني بصراحة اليوم حافل، وارتأينا أنه نبدأ ترحالنا أو نبدأ مشوارنا اليوم بمنطقة شحيم اللي هي عزيزة عقلوبنا كتير، ومعنا طبعا فضيلة الشيخ إبراهيم حجار اللي عم بواكب هالمنطقة وعم بواكب النشاطات اللي عم تجرى في هذه اللحظات. من شوي كان في نوبة رفاعية، وهيدي النوبة طبعا فيها ما فيها من الأسرار والمباهج. معي فضيلة الشيخ إبراهيم الحجار حتى يحدثنا عن النشاطات بهيدا اليوم بمنطقة إقليم الخروب وجبل لبنان والشوف. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: السلام.
1: أول شيء
2: ينعاد سهلا بكم في محلاتكم شحيم وفي الإقليم بشكل عام، الله يبارك بكم.
1: بداية لو تحدثنا عن الأنشطة التي تقام كل سنة في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.
2: نعم، صراحة هو إذا شفنا عنوان هذه الأنشطة اللي هو ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلنا نلاحظ أنه الناس مقبلين على هذه الأعمال بفضل الله تعالى. الاحتفالات كانت قائمة بكثرة وما زالت بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك عنا حواجز المحبة والخيام، وعلى كل بقاع منطقة الإقليم، بمعنى من وادي الزينة إلى كترماية إلى سبلين إلى مزبود إلى شحيم، ثم بعصير جدرة زاروت الجية، كل هذه المناطق بفضل الله تعالى نزلوا المحبين حتى يظهروا الفرحة والسرور والبهجة بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر نحن نعمل بإذن الله تعالى طعام للمصلين بفضل الله تعالى، وهذا الشهر حقيقة الناس تنتظره انتظارا حتى يظهروا ما في قلبهم، شيء مما في قلبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حب النبي كبير كبير كبير، هو الذي علمنا الإيمان
1: صلى الله عليه وسلم. شيخ، أنتوا كدوركم موجهين ومشايخ على مدار السنوات، قديش هالدور مهم جدا بتعميق أواصر هيدي المحبة بين المسلمين وتعلقهم برسولهم الكريم كونه القدوة الحسنة.
2: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحق، نعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بر الوالدين، علمنا حسن الخلق. فهذا الأمر نحن بفضل الله على مدار السنة نتكلم به حتى هذا الأمر يرسخ في قلوب المسلمين، ويجعل المسلمين حقيقة قدوتهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن دائما نذكر هذا الأمر حتى الطلاب والناس يخرجون إلى الناس غيرهم ويعلمون هذا الأمر بفضل الله تعالى.
1: نحن نتشكرك، ما هناخد من وقتك، بعرفك مشغول اليوم. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى صالح الأعمال. كل عام وأنتم بألف خير، وأهالي هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا شحيم وسائر المناطق، إن شاء الله تعالى نبذل قصارى جهدنا أنه نبرم على باقي مناطق الشوف وجبل لبنان والإقليم.
2: نعم،
1: إن تيسر الأمر إن شاء الله تعالى.
2: بارك الله بكم حقيقة إن شاء الله تعالى، الله يسر لكم أنه تمرقوا على هذه المناطق، حتشوفوا حقيقة الفرحة قديه عند الناس وهم ينتظرون كان هذا اليوم. يعني اعتادوا أهل الإقليم بفضل الله تعالى، اعتادوا بفضل الله تعالى وبهمة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنهم ينتظرون هذا اليوم، لأنه حقيقة كثير من الناس صار يقولون نحن مننطر لنشوف شو عم تعملوا هالسنة جديد بفضل الله تعالى.
1: ما شاء الله، في اعتناء شديد، يعني عصائر و مهلبية ولا؟
2: جيلو رز بحليب مغلي حقيقة
0: ما شاء الله.
2: هيدول مهمة إخواننا الله يبارك بهم يعني
1: كل واحد. عم نشوف
0: الله يبارك الله يبارك
1: سيدات عم نشوف أطفال ما شاء الله
2: ما شاء الله يعني
1: منظر رائع جدا
2: صراحة حقيقة من الصغار إلى الكبار إلى أصحاب المهن والمهندسين ونحو ذلك. بس نرجع لهذا الأمر بفضل الله تعالى هذا بهمة إخواننا الذين عملوا هذا الطعام حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام تبرعا منهم. وبفضل الله تعالى نحن بعد أن نبقى هنا نحو ساعة ساعة ونصف نبقى أصم منها ثم نخرج إلى الأسواق.
0: نعم نعم
2: بفضل الله تعالى
0: بإذن الله
2: ونظهر هذا الفرح. الله يبارك
0: الله بارك يبارك الله فيكم. فيكم
1: إن شاء الله تعالى.
2: نعم.
1: الله يرزقكم رؤيته وشفاعته.
2: آمين وإياكم إن شاء الله تعالى وأهلا وسهلا بكم.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم حاج عاهد. أنا بدي أتشكرك كتير وبدي أتشكر ضيفك.
1: يعني شوي طولنا بالرسالة بس حبينا من هالمنطقة العزيزة.
0: نعم. علينا
1: بدي أرجع كري
0: أكرمكم الله
1: أنه تنبين لكم قديش هالمسلمين هون بحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتنوا بميلاده.
0: تمام بدي
1: أشكرك. إذن من منطقة شحيم كان معنا فضيلة الشيخ إبراهيم حجار. عودة إلى استوديوهات نداء المعرفة.
0: شكرا كتير لك زميلنا الحاج عاهد وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بمناطق أخرى بإذن الله. شكرا كتير لك. نرجع لاستوديو بيروت بإذاعة نداء المعرفة وحنرجع لريما. ريما بعتي كتير رسائل بس قبل ما نكفي الرسائل أنا شفت قرعة. شو رأيك نبلش بالقرعة؟
3: يلا منبلش
0: لأنه في عنا مثل ما ذكرنا هدايا كتير فلذلك بدنا نلحق نعمل سحب قرعة لنخلص كل الهدايا اللي معنا. عنا 45 هدية حنبدأ بأول هدية. شو رأيك تسحبيها يا ريما؟
3: يلا منسحب.
0: يلا اعطينا أول اسم هالرابح حيربح بون تقدمة حلويات الذهب كيلو بوزة.
3: طيب حنقول مبارك لإلك يا مها صبار ربحتي هدية تقدمة حلويات الذهبي.
0: ألف مبارك لك مها صباغ. ألف مبارك لك
3: أول رابحة
0: ربحتي معنا بون كيلو بوزة تقدمة حلويات الذهبي. ألف مبارك لك مها صباغ ربحتي معنا هالبون اللي كتير هيك طيب وبيبورد هلا
3: بصير إجاب وقته.
0: إجاب وقته كيلو بوزة تقدمة حلويات الذهبي. أكيد استلام الهدية بدءا من يوم الخميس من مبنى الإذاعة من 10 للوحدة. ألف مبارك. بيطلع لي أسحب أنا اسم كمان.
3: يلا
0: اسم تاني حنخلط كتير منيح كمان حيربح معنا كيلو بوزة تقدمة حلويات الذهبي. نهلة أصلي الرفاعي. ألف مبارك ست نهلة أصلي الرفاعي تحياتنا لألك.

0: فإذا بعدنا معكم اليوم بهالنقل المباشر وحننتقل مباشرة لزميلتنا رولا من منطقة النويري سوبر ماركت الديوان لنشوف شو حتخبرنا. ألو رولا.
1: هلو صباح الخير إيمان. صباح الخير إيمان.
0: صباح الأنوار.
2: يسعد صباحك يا رولا. كل عام وأنت بألف خير.
0: أنت بألف خير. خبرينا كيف الأجواء عندك.
1: نحن معكم من وسط الحدث, يعني هالأجواء الحلوة تجمع الكبار والصغار بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. شو بدي خبرك يا إيمان, الأجواء كتير حلوة, يعني كبار وصغار مسنين كله فرحان بهالأجواء ما شاء الله. البالونات اللي عم تتوزع عليهم الصفر, الأعلام المنتشرة, الفرحة والابتسامة على وجوه الجميع, السيارات اللي عم تمرق مبسوطة فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف, وأيضا في عنا كمان زاوية جميلة جدا عم بيقدموا فيها الحلويات لله تعالى.
0: يعني في تجمعات حلوة تحت
1: ما شاء الله. عاجة يا إيمان تحت.
0: حلو حلو
2: يا عين, الله يعطيكم العافية.
1: حتى كمان قدام الديوان, قدام الباب الديوان ما شاء الله في أرك بالونات أحمر وأبيض كتير حلو وجميل جدا, عطي أجواء كتير حلوة للشارع عنا, وكمان متماشى أكيد مع ألوان سوبر ماركت الديوان الأرمة تعيته, يعني التنسيق جميل جدا, شيء كتير حلو والناس كلها فرحانة والحمد لله.
0: الحمد لله. عم نشوفكم نحن صوت وصورة وإن شاء الله نبقى مواكبينكم لتنقلولنا هيك الأخبار الحلوة اللي بتفرح القلب وبتشجعنا أكتر أكتر إنه ندعي غيرنا كمان ينزلوا على الشوارع ويشاركونا هالفرحة
1: إن شاء الله. كمان بدي أقولك إنه في بعض الأطفال الموجودين لابين على راسهم شعار أو ربطة هيك صفرة مكتوب عليها مشاريع, كمان كتير مبسوطين بحالهم, وفي بعض منهم عم بيمدحوا عم بيشاركوا, والغير الصبيان الصغار لابسين دشاشات بيض مع جيلات سوداء عليها تطريز والفلونسوا, يعني منظر شيء بيفرح القلب ما شاء الله.
0: هذا كله حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فبدعيكم من هلأ تنزلوا تشوفوا الشيء اللي عم تسمعوه هلأ, تنزلوا تشوفوه على أرض الواقع. كمان
1: أنا بدعي الكل أنه ينزل على الشارع ويشوف الأجواء الحلوة ويعيش معنا هالأجواء الحلوة بذكرى المولد النبوي الشريف. ما حدا يبقى ببيته, الكل ينزل لأن فعلا حتى ما تفوتوا على حالكم هالفرصة الحلوة اللي نحن كلنا ناطرينها من سنة لسنة.
0: صحيح.
1: وأيضا الناس كلها بحاجة لهالأجواء الحلوة أن نعيشها, خاصة مع الأجواء الصعبة اللي نحن
0: فيها. صحيح. صحيح. يعني هو يوم بالسنة, فخليها اليوم يكون فعلا كتير مميز بإظهار حبنا للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام.
2: بدي أشكرك كتير
1: حتى ينزل.
2: نعم. إن شاء الله. بدي أشكرك كتير زميلتنا رولا وزميلتنا أيضا سمر حرب من أمام سوبر ماركت وأفران الديوان أنويري, وهلأ بندعيك كمان لتنضمي لنا للاستوديو وإن شاء الله كمان من وفيك هون. بارك الله فيك يا رولا.
1: إن شاء الله حبيبتي, بارك الله فيك.

0: إذن متابعينا الكرام، بعدنا معكم بهالنقل المباشر لفعاليات الاحتفالية بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعيد المولد النبوي الشريف. رح ننتقل لهلأ سوا لزميلتنا ربا البرجاوي من المدينة الرياضية. أهلا وسهلا فيك يا ربا مجددا.
1: تحياتنا لكم عن جديد إيمان، برجع بجدد ترحيبي بكافة المستمعين والمشاهدين. عم واكبكم حاليا من المدينة الرياضية اللي تعتبر إحدى مداخل بيروت الرئيسية، يعني نحن حاليا بعدنا على البريفري، بعدنا على البوابة، بعد ما فتنا كتير على بيروت المركزية منفوت بعد شوي ومن أرجيكم كافة التفاصيل. حبينا أنه نبدأ على هيدا الحاجز لأنه يعتبر من إحدى الأماكن الأساسية والاستراتيجية. في عنا الحاج مالك هون، أكتر شيء بيلفتني هون أنه الكبار بالعمر هن اللي عم بيضيفوا. كل عام وأنت بخير.
2: نعم عليكم بالصحة والسلامة، الله يطول بعمركم وخلينا الجمعين.
1: كل عام وأنت
3: بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. الله
1: كيف الصحة اليوم؟
3: الحمد لله رب.
1: كل عام وأنت بألف خير.
3: بألف خير يا رب، خلينا الجمعية وخلينا الجميع إن شاء الله.
1: وينعاد عليكم إن شاء الله، تقبل الله طاعاتكم، الكل مبسوط مثل ما خبرتكم، والكل على أتم الجهوزية والاستعداد لحتى يكمل هيدا النهار. يعني هيدا هي بس البداية، وخليكم معنا للنهاية لحتى تواكبونا بكافة تفاصيل هيدا النهار المبارك المليء والمعطر بذكر الله وبالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في معنا هون كمان الحاج مروان، أهلا وسهلا فيك، العام وانت بخير.
4: وانت بخير، ينعاد عليكم.
1: كيف حالك اليوم؟
4: الحمد لله بخير.
1: أي ساعة وصلت على الحاجز؟
4: يعني 9 تقريبا.
1: 9، وامتى بلشتوا ضيافة؟
4: على العشرة.
1: وكيف شايفين الناس؟ مبسوطة معكم؟
4: الحمد لله في تجاوب
0: السيد مروان بيكون أبوها لربا.
4: عم تعبر عن أكيد عم تعبر عن فرحتها، هذا نهار نهارنا، هيدا
1: نهار حب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، بارك الله فيكم. حاج مالك وحاج مروان، كم سنة صار لكم توقفوا على هالحاجز؟ من أنا وصغير
2: بلشنا سبحان الله، يمكن الله ولا من 15 سنة،
1: يعني من أيام شعار محمد حبك يا جماعنا، من أول ما بدأت الحواجز.
2: هذه الجمعية اللي عطتنا هالفرصة الحلوة، بالعيد الجميل جدا،
4: يعني سبحان الله نحن ما بنعرف المناسبات الدينية إلا عن طريق الجمعية.
1: ينعاد عليكم وإن شاء الله هيدي المناسبة بتنعاد على كافة اللبنانيين وكافة المسلمين بالخير والصحة والعافية، والله يعطيكم
4: الله. وتحياتي للأخت إيمان وعلي.
0: شكرا كثير
4: وريما اللي موجود،
1: كلهم موجودين بالسيديو، كلهم بحيوكم. كل سنة وأنتم ألف خير، ولاقونا بنقطة جديدة.
0: ربا خليكي معنا، ربا خليكي معي شوي. ربا عم تسمعيني؟ طيب كنت بحضرت لها سؤال لربا بس الظاهر ما بقى عم تسمعنا لاحقا، برجع بسألك إياه لهيدا السؤال. إذا متابعينا الكرام، بعدنا مستمرين معكم بهالتغطية المباشرة على الهواء. ريما بدك تكفي لنا رسائل؟
5: أكيد. تحية لعيسى الأسمر عم بيتابعنا من ألمانيا، ومحمد سعيد كمان من ألمانيا بيقول كانت والدته تجمعهم وتعمل لهم قالب الكيك وكعك التمر، وكانوا يجتمعوا على قراءة المولد كعائلة، وهني بيتابعونا من ألمانيا، وكانوا بيتمنوا لو إنهم كانوا معنا. وتحية كمان لنوال دباس كمان من سويد بمالمو، عم بيوزعوا على حواجز المحبة رز بحليب مع الحلويات، يعني عم يعملوا مثلنا أجواء فرحة بذكرى المولد النبوي الشريف. يعني تحية فعلا من القلب لكل اللي عايشين برا وعم بيحيوا هيدي الذكرى مع يعني هالبلاد البعيدة عن العادات الإسلامية، بس هني ما عم يتركوها أبدا. الحمد لله هيدي نعمة.
0: يا سلام. كمان بدي وجه تحية ليلي عم يراسلونا من خارج لبنان، كمان متابعينا وأحبابنا بكل الدول وأيضا بفرنسا. Que Dieu élève et honore davantage le rang et notre maître محمد، et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. هيدي الرسالة كمان بيوجهولنا إياها، وأكيد معناتها ومفيدة. اللهم زد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرفا ورفعة، واحفظ أمته مما يخاف عليه. فكمان نحن بنتمنى من كل مشاركينا ومن كل أحبابنا وين ما كانوا عم يتابعونا بأي بلد كانوا، يبعثوا رسائلهم ومحبتهم عبر قناتنا على اليوتيوب برسائلهم الموجودة هون، وحنقراها تقريبا كلها، حنجرب قد ما فينا،
5: منحاول.
0: تحياتنا لإلك اللي عم يبعث لنا. كمان هبة حداد من ألمانيا، نحن نحن كمان عم نحتفل بالمولد بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونوزع أكياس من الحلويات ورز بحليب والمغلي. أنا بدي أخذ فاصل قصير. ما في فاصل قصير, ما بدو ينعطوني فاصل. عنا أوكي, عنا زميلنا علي قباني من البسطة الفوقة. تفضل علي, الهوى لإلك. علي عم تسمعني؟ علي, علي انت معنا على الهواء, عم تسمعنا؟ اذا الى حين يجهز الاتصال مع زميلنا علي قباني رح نكفي بقراءة رسائلنا مع زميلتنا ريما. تفضلي ريما.
5: فاذا معنا كمان حجر ايوبي عم بيتابعنا من الكورة, وفاء المصري من بيروت, وكمان عم بيتابعونا من منطقة علي. حنان الزعرت كل سنة وانت بخير, بتقول منقرأ قصة المولد بالبيت عند بيت اهلي, وهلأ بس تزوجنا صرنا نعزم اهلنا ونقرأ ببيتنا بلبنان. حنان الزعرت تحية لك.
0: بدي صبح على محمد الزيات من دبي, تحياتنا لكم, تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال, مولد مبارك, اعاده الله عليكم بالخير والبركة, الف مبارك عيد المولد النبوي الشريف على كل المسلمين والأمة العربية وهي بألف خير. معكم إذاعة نداء المعرفة, بعدنا مستمرين معكم بهذه التغطية.

فإذن تحية لكم مجددا عبر أثير نداء المعرفة وعبر قناتنا على اليوتيوب. عم ننقل لكم مباشرة صوت وصورة فعاليات الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وحواجز المحبة. رح نبقى مع فصل قصير ومنرجع لكم.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
0: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والـ4 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: فإذا أحبابنا نحن معكم بعدنا مباشرة على الهواء بهيدا اليوم اللي كنا ناطرين وكلنا مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. منخلص النية لله تعالى ومنظهر الفرحة بهيدا اليوم. ومعنا كمان زميلتنا المراسلة ربا من منطقة طريق الجديدة من مصلى ومسجد المهتدين. مايك نحن ربا. تفضلي ربا.
1: لكم مجددا ريما، حاليا عم بنقلكم الاجواء من الطريق الجديده من كراج درويش وتحديدا مصلى المهتدين. للصراحه هيدا المصلى كلنا بنعرفه، كلنا ربينا فيه من نحن وصغار، فإله المكان اللي كتير كبير بقلبي. ومعي حاليا إمام مسجد ومصلى المهتدين الشيخ نزار برجاوي. أهلا وسهلا فيك شيخ.
2: أكرمك الله، بارك الله فيك، أهلا بك.
1: أهلا فيكم، كل عام وأنت بخير.
2: تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
1: وأنتم بألف خير. شيخ على السريع بدي منك تخبرني ليش أنتوا عملتوا هالحاجز؟ ليش الولاد منتشره بالطريق؟ ليش عم بتعملوا زيارات محبه؟ شو السبب؟ خبرونا، نحن اكيد عارفين انه بمناسبه المولد.
2: انا اتكلم عن نفسي. انا يكفيني قول الله تعالى: واما بنعمه ربك فحدث. هذا النبي الكريم نعمه من الله لنا، رحمه للعالمين. هو علمنا ما ينجي في الاخره، علمنا العقيده، علمنا الإيمان، علمنا ما هو سبب للنجاة من الخلود الأبدي في النار. فكيف لا نذكر الناس بهذا النبي الكريم؟ يعني هذا فيه تذكير للناس بالخير، بمحبة الرسول، بالازدياد بمحبته. لأنه إذا ازداد الواحد بمحبة الرسول، شو حيحمل هذا الأمر؟ على طاعة الرسول، أداء الواجبات كلياتها، واجتناب كل المعاصي. فإذا عمل هيك، هذا يكون سببا له لنعيم القبر، ولأيضا نعيم الآخرة، ولدخول الجنة بلا عذاب. والرسول هو عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الأمر لحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني أنا لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله، لأن الله أمره أن يبلغ ذلك للناس وبلغهم. بس شو الحكمة من ذلك؟ حتى نحن نعرف قدر للرسول ونزداد حب له، لأنه كلما ازددنا حبا له كلما حثنا هذا، حملنا هذا على التمسك أكثر بطاعته، فيكون النفع من ذلك راجعا إلينا. فإذا على الواحد منا أن يحيي هذه الذكرى العظيمة، ويثبت على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن عما قريب سنفارق هذه الدنيا، ما هيك؟ فالواحد يعمل لقبره ولآخرته باتباع هذا النبي الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد.
0: ما شاء الله، بارك الله فيكم يا ربا،
2: بهذا النبي الكريم في الجنة.
1: آمين، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما شاء الله شيخ نزار، كتير التجاوب حلو من الناس، وكتير كمان الأولاد
2: يعني
1: عم بيشاركوا.
2: هذه نقطة من نقاط عدة. إخواننا حتى هون وبرا ما قصروا، الله يجزيهم عنا خيرا. هذا الأمر يعني نحن لحالنا هون نقطة، بس في نقاط عدة. يعني معناتها حتى لمنه قريب من المصلى، اللي هو بعيد عن المصلى، أقرب لمركز آخر، كمان هو عرف
0: وتذكر
2: هذا بسبب همة إخواننا وأحبابنا اللي اشتغلوا بهذا الخير العظيم.
1: صحيح شيخ نزار، يعني صارفين نقول مش بس بيروت تفرح بالحبيب، لبنان يفرح بالحبيب، كل البلاد.
0: إن شاء الله حنبقى معكم وننقل هيدي الصورة
2: العربية، وحتى
0: وحنتنقل معكم من مكان لمكان لننقل حواجز المحبة.
2: النبي الكريم،

0: تحية لإلك رولا معنا باستديو نداء المعرفة، حتشاركي معنا اليوم كمان.
1: تحياتي لكم، كل عام وانتم بخير ريما وكل مستمعينا الكرام. ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. معنا زميلتنا نوال من منطقة البقاع، حتوفينا بحواجز المحبة. تفضلي نوال.
2: معكم من المنطقة الثانية هام بغزة البقاع. يعني ما شاء الله الأجواء رائعة، الحماس يكاد يفوق الوصف.
0: حلو.
2: الله تعالى يجمعنا على حب النبي عليه الصلاة والسلام.
0: آمين دائما
2: دائما. يعني في جماهير ما شاء الله تقف لتأخذ الحلوى وتأخذ المنشورات على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: شيبا وشبانا، صغار وكبار هنا ما شاء الله.
0: والإقبال معنا ظاهر، ما هيك؟
2: نعم نعم.
0: معنا تحديدا تحديدا أنت وين موجودة بالبقاع؟ بأي نقطة وين؟
2: في غزة.
0: بمنطقة غزة.
2: انتقلنا من حوش الحريمي إلى غزة.
0: نعم
2: نعم. معنا الشيخ سعيد. شيخنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
3: أنتم بخير، رحم الله ومنكم. بارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه الفكرة وقد عم بلادنا الأمن والأمان والسلامة بإذن الله تعالى.
2: شيخ بدنا نسألك، نحن رفعنا شعار محمد على نهجه نحيا، خبرنا كيف يكون السير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام؟
3: هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. الحياة على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما الإنسان يكون على الإيمان والتوحيد ويتعلم علم الدين ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويدافع عن هذا الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يحيى بإذن الله تعالى حياة هنيئة طيبة في القبر وفي الآخرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. ومعنى أحيا سنتي أي شريعتي عقيدة وأحكاما، فله أجر شهيد أي له ثواب الشهيد. ونحن نعلم أن الشهداء لهم حياة برزخية وأنهم لا يعذبون في قبورهم بل ينعمون، وهذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يشجع عند المسلمين حب رسول الله، ليعرفوا من هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام عقيدة وسنة ويسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله تعالى يكونون يوم القيامة مع النبي عند ظل العرش وفي الجنة تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم بارك آمين. الله فيك شيخ.
0: آمين, آمين. نعم نوال.
2: نتشكر شرطة بلدية غزة لأنه شاركونا ما شاء الله ودعمونا بهذا التنظيم.
1: الله يعطيهم العافية.
2: بارك الله بهم.
0: طب نوال نحن نعم. بنتشكرك كمان على هالمراسلة ورح نبقى معك من وقت لوقت لحتى تواكبينا أكثر وأكثر. نعم. من منطقة البقاع.
2: نعم السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليكم معنا مستمعينا الكرام. برجع برحب فيكي رولا
1: ريما.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: فعلا فرحة كتير كبيرة. يعني هلأ نعم. من شوي كنت تحت الديوان أو حد الديوان، الأجواء كانت رائعة فعلا، مدائح هيك عالية كتير،
0: الأجواء حلوة،
1: الأجواء كتير حلوة، الناس كتير فرحان، الابتسامة على الوجوه، الناس ناطرة فرحة ريما،
0: ناطرة هيدا اليوم،
1: ناطرة هيدا اليوم وبحاجة لفرحة. فالحمد لله أنه جمعية المشاريع الله يبارك بهم وبكل القيمين عليها بيقدوا قد ما فيهم

0: لكل اللي عم بيتابعونا اليوم بالمسابقة اللي أطلقناها اللي هي شو هي ذكريات اللي بعدكم مستمرين عليها بذكرى المولد النبوي الشريف، يعني كنتوا تتبعوها أنتوا صغار وبقيتوا عليها حتى وأنتوا كبار، خبرونا عنها من خلال الكومنت مع اسمكم الثلاثي ومن أي منطقة كمان عم تحكونا.
1: ريما شو رأيك هيك لو نتناقش شوي أنا وياك نسحب اوكي بنسحب هدايا لكم نرجع لموضوعنا يلا
0: طيب لكن رولا صار دورك انت
1: يلا
0: نخلط نخلط نخلط
1: بالقرعه بنسحب بسم الله هاي اسم عبير ديماسي
0: عبير ديماسي كمان ربحتي بون
1: ألف مبارك لك يا عبير
0: بون كيلو بوزة من عند حلويات الذهبي
1: حلو
0: وهيدي تالي تهدية لليوم
1: هلا بشوب حلوة
0: اشتب وقتها طيب رولا كمان هدية تانية
1: يلا بعد كمان بسم الله نخلط منيح بسم الله دينا عاشور كمان ألف مبارك لك يا دينا كمان ربحتي معنا اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
0: كمان كيلو بوزة تقديمات حلويات الذهبي خليكم عم بتشاركوا معنا على قناتنا أوكي. على اليوتيوب رولا في معنا لا. زميلنا هلأ نعم. علي من منطقة
1: نحكي مع علي
0: مع
1: أهلا وسهلا فيك علي
0: من الملة
2: أهلا رولا أهلا ريما
1: الله يعطيك العافية كل عام أنت بخير
2: شكرا على هالتغطية الحلوة بارك الله بكما إذا نحن بعدنا
1: من أي منطقة أنت علي المناطق.
2: أنا من الملة هلأ
1: من الملة كيف الأجواء عندك من الملة. علي؟
2: يعني الأجواء أكثر من رائعة ما شاء الله عم بتم توزيع الكنافة الحلوة الناس مبسوطة كتير هلأ من شوي كان الشيخ أحمد كلش مسؤول هون الحاجز كان عم يعطي فائدة للناس وهو صار معي جاهز ليحكي كل عامته بخير الله يتقبل منكم صالح الأعمال
3: اللهم أمين بارككم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث المسلمون اعتادوا تحدثا بنعمة الله أن يشكروا الله عز وجل بمناسبة هذه الذكرى العظيمة هي ذكرى ولادة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا بتلاحظوا هون المسلمين كيف خرجوا عادين عم بيوزعوا الحلوى والعصير والماء وعم بيسلموا على بعض وعم يقعدوا مع بعض هذا كله يا أحبابنا الكرام فيه تقوية لأواصل الألفة فيما بين المسلمين فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هو لم يحتفل بذكرى مولده ولا الصحابة فعلوا ذلك بس ولكن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الأسس التي منها اجتهد العلماء على جواز الاحتفال بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام فالمسلمون تحدثا بنعمة الله يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة
2: شيخ أحمد بدي أسألك كيف عم بيكون تفاعل الناس هون بالمنطقة بمنطقة راس بيروت على اللي عم تعملوه
3: هلأ نحن هون بمنطقة الظريف العالم حقيقة جدا بفرح وسرور وهناء يعني بغض يعني اللي يمكن بعض الضائقة الليلة عم يقطع فيها البعض بس حقيقة الفرح اللي عم يقطع عليهم للناس الناس حقيقة فرحانة ومبسوطة الناس بشدة فرح وبشدة سرور وعم نذاكر مع بعضنا نهج النبي عليه الصلاة والسلام آمين وبكم وبس بختم بهذه الفائدة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يحبه الله هو عمل يتقرب به إلى الله هو عمل يزيد المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل يثاب المؤمن على فعله إن كان مخلصا لله آمين وبكم يا سيد الكريم
2: رولا وريما ابقوا معنا نحن إن شاء الله حننتقل لمنطقة تانية لنقلكم
1: الأشياء إن شاء الله نحن بانتظارك أخ علي أهلا وسهلا فيك

0: فإذا بعدنا مباشرة على الهواء، وهلأ رح ننتقل بالصوت والصورة مع زميلتنا سمر اللي هلأ حتفرجينا كيف الأجواء تحت مع النوبة اللي
1: من أمام الديوان. نعم.
0: من أمام الديوان.
1: نعم.
0: عم نشوف هلأ فريق النوبة وفريق إيقاعي كمان بمنطقة النويري قدام سوبر ماركت وأفران

0: تقديمه مع هالأجواء الحلوة للنقل المباشر لذكرى المولد النبوي الشريف في الطرقات إن كان ببيروت أو خارج بيروت. الأجواء جدا جدا جميلة حسب ما بيبعتونا المراسلين الكرام, ومثل ما عم نشوف
1: فرقة الإيقاع جميلة جدا.
0: نعم صحيح, وهو موجود هلأ حاليا حد سوبر ماركت الديوان بالهالأبيض, لباس الأبيض الحلو هيك الفرفح القلب مع الطبول اللي معهن إياها, ما شاء الله شيء جميل جدا.
1: أنا بقول لهم اللي بعد ما نزل ينزل يتفرج بساحات بيروت شو عم بيصير. نعم. ويمرق على حواجز المحبة ويشارك الفرحة كمان.
0: فعلا أجواء كتير حلوة, فما حدا يبقى ببيته الكل.
1: نعم. ينزل هيدا يوم مميز.
0: نعم صحيح.
1: ويوم بالسنة.
0: يوم بالسنة صحيح.
1: نعم يعني في عنا رسالة هيك من عمو جمال, طبعا ما تعودنا نقول له, من عمو جمال شمع على كل العاملين بنشر الخير والفرحة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. الله يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ويجعلها ذخرا لنا يوم القيامة. آمين. وشكرا لك يا عمو جمال.
0: ريما يا ترى إذا بدنا نعبر هيك عن فرحتنا بمناسبة المولد, شو بتحب نذكر المستمعين بأشياء هيك يعملوها بهالمناسبة؟
1: بذكرهم أكيد بأنه يعملوا مولد ببيتهم, يجمعوا أول شيء الأهل والأحباب والجيران, كمان يدقوا بباب الجيران ويعزموهم على مولد. يعني شو في بالمولد؟ في قراءة مولد النبي. صح. سيرة النبي, أخلاق النبي, صفات النبي.
0: قديش علمنا أشياء حلوة.
1: نعم.
0: علمنا أشياء كتير الرسول عليه الصلاة والسلام. هلا عندي كلمة حلوة كمان حابة إني أقولها.
1: يلا بنسمع.
0: يلا أول شيء ببدأ, شكرا يا الله أنك جعلتنا مسلمين, وهيدي نعمة عظيمة وكفى بها من نعمة.
1: نعم.
0: أنك جعلتنا من أمة أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. أنك جعلتنا من أمة سيدنا محمد. أنك جعلتنا من أكبر الأمم. أنك جعلتنا أول الأمم دخولا الجنة بعد الأنبياء.
1: نعم.
0: وإذا قلنا شكرا يا رسول الله لأنك علمتنا محبة الله, دللتنا على طريق الهدى, لأنك كنت لنا قدوة في الأخلاق والرحمة, علمتنا الصدق والأمانة, علمتنا الرحمة والتسامح, أخرجتنا من الظلمات إلى النور, وبلغتنا الرسالة, وأديت الأمانة, ونصحت الأمة. شكرا لأنك تركت لنا سنتك نورا نهتدي بها, وبمحمد نهتدي,
1: وعلى نهجه سنحيا إن شاء الله تعالى إلى الممات. وهذا الشيء اللي عم نعمله نحن أقل ما يكون. يعني
0: اللسان عاجز يا ريما عن الوصف الفرحة الكبيرة عن الشكر. فعلا يعني الحمد لله بنقول ان احنا من امة سيدنا محمد عليه الصلاة
1: خاتم
0: والسلام.
1: الانبياء
0: خاتم الانبياء,
1: ونحن إلا نصيب نكون من امته.
0: الحمد لله,
1: وهو شفيعنا يوم القيامة ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله
1: باذن الله تعالى نلتقي به في جنات النعيم.
0: جان. وأيضا كمان منتلقى رسالة من مراسلنا الكريم الأخ عاهد من سبلين. أهلا وسهلا فيك أخ عاهد.
2: السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت
2: بصراحة اليوم مميز
0: فعلا,
2: ونحن معكم مباشرة من سبلين, هيدا المنطقة العزيزة على قلوبنا مثل باقي مناطق إقليم الخروب وجبل لبنان. معي فضيلة الشيخ رويد عماش مباشرة على الهواء في هذا اليوم, يوم ميلاد سيد البشر سيدنا محمد. فضيلة الشيخ يعني الهواء لك, لا أريد أن أبادرك بسؤال, أنت صف لي مشاعرك وتاليا ما هي النشاطات التي تشرفون عليها في هذه المنطقة من لبنان العزيز؟
3: أولا كل عام وأنتم بخير بهذه الذكرى المباركة, ذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة إنها ذكرى عطرة يفوح منها الأطايب, يفوح منها البركات, يفوح منها الرحمات التي تتنزل بولادة هذا النبي الكريم الذي رحمنا الله سبحانه وتعالى ببروزه وأنقذنا به من نار السموم بأن هدانا للطريق الحق للنهج القويم. حقيقة لو طبقنا حياتنا نهج محمد ولو طبقنا هذا إن شاء الله تعالى نكون من الآمنين من السالمين يوم القيامة, يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينه وبينها إلا ميل واحد. كيف النجاة؟ بأن نلتزم نهج هذا النبي الكريم, ونحن بهذه المناسبة عم نذكر الناس أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المولود الكريم، هذا المولود الشريف، هذا المولود اللي هو أفضل خلق الله على الإطلاق، الله سبحانه وتعالى بعثه بالحق، بعثه بالعدالة، بعثه بالرحمة، بعثه بكل معاني الخير، بعثه بما فيه مصالح العباد كلها. فالذي يلتزم نهجه يكون في ما يحقق من خلاله مصلحته في الدنيا وفي الآخرة. هو مبشر ومنذر عليه الصلاة والسلام، ونحن علينا أن نتأسى به ونقتدي به. هذا النبي حقيقة أدمر واحد حكي ما بيوفي حق هذا النبي، أدمر واحد مدح هذا النبي الكريم ما بيوصل لحقيقة أمر هذا النبي الكريم فيما هو فيه من الخير والبركة. من رسال السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي وعن أخلاقه، فقالت لهم خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني كل خصلة خير دعا إليها القرآن، دعا إليها ربنا عز وجل، هي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أن نتبع هذا النهج ونتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك نحن عم نذكر الناس في الإقليم، في الشوف، في جبل لبنان، في قرى الإقليم الطيبة، من شحيم، من الزعرورية، من دارية، من عانوت، من حصروت، من شحيم بكافة مناطقها وأرجائها الكبيرة، من مزبوط، من كترماية، من سبلين الحبيبة، من بعصير، من برجة، من سائر المناطق، من الدبية، من السعديات، هذه المناطق كلها فيها الآن يحتفل المسلمون، والآن موجودين في حواجز محبة وفي خيم الضيافة وفي نشر المحبة بين الناس، يريدون إبراز هذه المناسبة حتى يذكروا الناس بهذا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في عملنا، وأن يكون لنا في هذا العمل بركة وخير كبير إن شاء الله تعالى. جمعيتنا دائما، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تحيي المناسبات الدينية حتى تذكر الناس بعادات المسلمين، بدل ما يكونوا الناس مشغولين بعادات غير المسلمين، نحن منذكرهم بعادات.
0: شكرا كثير لك أخ علي، ونتشكر كثير على الكلمة الطيبة الشيخ الفضيل رويد عماش، وأيضا ننتقل لمراسل آخر كمان علي عباني كمان معنا. أيوة
4: كمان نحن مكملين جولتنا ببيروت، ووصلنا معكم للديوان، فرع الديوان الحمراء، والأجواء جميلة جدا، الناس فرحانة، عم يتم توزيع الحلوى، ومعي ضيفة الدكتور أحمد شتيلة، عضو مجلس بلدية بيروت، ليحكي لنا أكثر عن هالنشاطات اللي عم تقوم فيها الجمعية وشو دور البلدية اليوم بهالنشاطات.
0: نعم، تحيتنا لألو، أهلا وسهلا. أهلا
5: وسهلا فيك حي، بارك الله فيك. أول شيء أنا عم ببرم بيروت، هلا ضيفوني قهوة. نعم، مبسوط ما شاء الله، وين ما تروح عم بضيفوك. أنا ربيت أنا وصغير، ذكرى المولد كان يمرق مثل يوم سريع، ما يكون فيها الرهجة الكتير كبيرة، ما يكون فيها البهجة، نهني حالنا مع بعضنا إلى آخره، بس ما تحس المدينة عم ترج بالفرح. الحمد لله بفضل جمعية المشاريع، بجهود جمعية المشاريع والأعضاء جمعية المشاريع، رجعت هالرهجة، رجعت هالفرح الكبير بمناسبة مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أطلقنا شعار بيروت تفرح بالحبيب، والحمد لله فعلا هالسنة عم نشوف بيروت كلها تفرح بالحبيب. وين ما تروح، بأي طريق، بأي شارع، بأي زروب، عم تلاقي في ناس عم توزع جمعية مشاريع وغير جمعية مشاريع، كتير ناس عم بتوزع. يعني هالأمر هيدا اللي بدأنا فيه كجمعية مشاريع نشد عليه ونشغله ونشهره، انتشر والحمد لله، صار كتير ناس تمرق بتلاقيها عم بتوزع، حتى مدايح عم بضيف العالم، كنافة وحلو، شيء أمر حلو كتير، والحمد لله نشكر جهود البلدية هالسنة عم بتعاوننا كتير، بدءا من الاحتفالات اللي احنا عم نعملها وعم بتساعدنا فيها، والآن حتى بعدة مراكز في معنى حرس بلدي عم بيكون موجود بمراكز تابعة للحواجز المحبة للجمعية عم يساعدونا الحرس عم يتأكدوا انه كل شيء تمام عم يساعدوا لهم موضوع السير وغيره. ان شاء الله كل سنة بعد سنة الفرح ببورد النبي بيكون موجود وبيزيد ان شاء الله بهمتكم.
4: بعد اللي صار نهار الجمعة شو بدنا نحضر بعدين بعد هالحفل الضخم جدا يعني اللي صار بمناسبة المولد؟ صار التحدي اكبر مثل ما بقولوا.
5: انا لما قلت جمعيتنا كبيرة واحتفالاتها كتير كتير كتير كبيرة يوم الجمعة ظهر للكل حجم وهمة هالشباب بهالجمعية أمر مهم جدا. هلأ تيجي تقلي كيف بدنا نعمل أكتر؟ سبحان الله جمعية المشاريع كل سنة بتفاجئك.
4: بارك الله فيكم دكتور،
5: ما بتخيب ظنك إن شاء الله.
4: شكرا لك، أكرمكم الله.
0: توفيق
4: هذه
0: من
4: كانت
0: الله.
4: رسالتنا من منطقة الحمراء من أمام فرع الديوان بالحمراء.
0: الله يعطيك العافية،
4: كمل جولتنا ابقوا معنا وبنتقل.
0: نحن معكم بانتظار رسائل تانية منك علي. أهلا وسهلا فيك، الله يعطيكم العافية. شكرا. الحمد لله. يعني كمان ريما بدنا نقول انه كيف بنعبر ايضا عن فرحتنا بهالاجواء الحلوه؟ بدنا نقرا القران الكريم، نزيدنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، دراسه سيرته العطره مثل ما ذكرت من شوي في البيوت، هذا شيء جميل بيطرح البركه في البيت.
1: صحيح.
0: ايضا
1: نسمع المدائح النبويه كمان.
0: نعم، التوسع على الاسره بادخال البهجه والسرور على على البيت بالهدايا بالكلمات الطيبه بالصدقه كمان لاخواننا الطيبين، للفقراء ما ننساهم ايضا، كمان اليتيم ما ننساه كمان.
1: نعم نعم،
0: انا هذا الامر كتير بحس عليه، كمان امر اليتيم.
1: الرسول عليه الصلاه والسلام
0: اوصى بذلك. نعم نعم،
1: امرنا ببر الوالدين.
0: صح، بر الوالدين ايضا. فالاجواء البيت كلها من كبير لصغير كله يتعاون مع بعضه، يعني أكيد. الصغير بده يبر الكبير من الاهل، والاهل كمان بده يكون في عندهم الرحمه والرأفة كمان مع الصغير.
1: نعم نعم
0: نعم. ايضا ننتقل سوا لمراسل جديده معنا
1: ربا، زميلتنا ربا من ابو شاكر.
0: نعم تفضلي ريما.
1: تفضلي ربا، نحن معك على الهواء.
6: بارك الله فيكم إيمان وريما، تحية مجددة لألكم. يعني لو بصح لكم تنزلوا على الطريق مثل ما بيقولوا وتعيشوا أجواء الأكتف أجواء الموجودة، يا عين يا عين.
1: نحن معتمدين عليكم. هلأ
6: أنا هلأ حخبركم، ححاول أنقلكم الصورة ومثل
1: فضلي.
6: ما هي وأنقلكم مشاعر الحلوة كمان. حاليا عم وافيكم كمان من الطريق الجديدة وتحديدا من مصلى الأشعري ساحة أبو شاكر. كل عام وأنتم بخير مرة جديدة، أهلا وسهلا بالحجة سعاد، أهلا فيك.
7: بارك الله فيك، الله تعالى يكرمكم، الله تعالى يبارك بكم ويقويكم على الطاعة.
6: آمين وإياكم. حجة كل عام وأنت بخير بالبداية.
7: أنت بخير إن شاء الله، بينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والعافية والطمأنينة
6: إن شاء الله. بارك الله فيك يا حجة. حجة خبرينا كيف شغل فريقك معك، أمتى بلشت التحضيرات؟ أكيد مش من اليوم، خبرينا شوية تفاصيل.
7: يعني طبعاً التحضيرات صار من فترة عم تتحضر، من قريب الشهر عم نحضر لهيدا اليوم المبارك، اليوم الذي ولد فيه أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. هو يوم يعني فيه الأنوار والبركات والأعطار، فكيف إذا كان في معنا هيك ناس بتشتغل لوجه الله تعالى حبا برسول الله لنشر عقيدة أهل السنة والجماعة، لحتى نجر الناس لدائرة أهل الحق، نجر الناس لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والثبات عليها إلى الممات إن شاء الله تعالى، جمعا بموت على كامل الإيمان بحق الحبيب
6: إن شاء الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا حاجة خبرينا، أنا شايفة أولادي كتير عندكم وشوية بلونات وحركة، شو اللي بيميز موقعكم هلأ؟ شو اللي بيميز حاجزكم؟ يعني أنا عم بمرق كتير على حواجز، أنت خبريني شو مميزاتكم اليوم؟
7: هلأ سبحان الله دايما بيكون في يعني هون كأنه بتحس السنتر، يعني السنتر الأشعري على طول مطروق الحمد لله، على طول في الساحة المصلى، مصلى الأشعري بالتحديد. عنا يعني دروس للأولاد، دروس قرآن، دروس لغة عربية، دروس بالفقه وبالتوحيد، ودورات على طول وعلى طول نشاطات، فبتلاقي في تجمع للأولاد هون، لا سيما بهيدا اليوم المبارك، يعني بيجوا يتجمعوا على الناس الطيبة وعلى هالفريق الحلو اللي كلياته عم يشغل، كلياته إيد وحدة على قلب واحد مثل خلية النحل. تبارك الله، الله يرزقهم جمعا رؤية
1: الحبيب. حلو ما شاء الله.
6: بارك الله فيك. فيكي حاجة، بدي أسألك من بعد ما تخلصوا من الحاجز هون خلص بيكون خلصت النشاطات وهي هي ولا what's next؟ شوفي بعدين خبرينا.
7: اليوم احتفال كبير جدا جدا جدا حافل، وإن شاء الله تعالى بنتزين كمان بحضوركم على حلويات أبو فؤاد، يعني بعدنا بشوي.
6: نزلت أبو شاكر،
7: نزلت أبو شاكر،
6: هلا كل المستمعين سمعوك وكلهم حيجوا.
7: مهرجان كبير، بنتأمل الكل يكون معنا. بارك الله فيكم، إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحة.
0: أظن على الساعة
6: عمو أنتم بألف خير. بارك الله فيك يا حاجة، الله يعطيكم العافية على هالشغل الحلو. بدي انتقل هلا أنا وياكم كمان للأستاذ رشا. حب إنه أسأل سؤال لشوف كيف حيكون جواب عليه.
1: تفضلي
6: السيدة رشا. عم بتوزع شوي مشغولة، بس حنقرب الكاميرا لعند عدسة الزميل حمزة. رشا سؤال لإلك، لو بدك تحطي رنة التليفون مميزة بهيدا النهار بمديح أنت بتختاريه، شو هو المديح؟ في كتير مديح مميزة نمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بس شو بتختاري؟
7: حلو هيدا اللي بينتهي، مني إليك تحية وسلام.
6: سعدت بمطلع نورك الأيام يا عين. بارك الله فيك يا رشا، الله يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير.
8: بخير علينا،
6: مولد مبارك حبيبي.
8: حبيبتي بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية عبر كل سنة.
6: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية كمان، كل سنة وانتم بخير. حاليا بنتقل أنا وأنتم مستمعينا ومشاهدينا لحتى نكمل فتلتنا بهيدا الساحة بعدسة الزميل حمزة، لنأرجيكم الساحة مثل ما هي، كيف عمرانة بالخير وبالابتسامات وبكل شيء حلو.
1: ربا بس بدي أرجع أكد معك، الاحتفال اليوم على الساعة واحدة صح؟
6: نحن معكم حاليا عم ننقلكم الصورة مثل ما هي من ساحة أبو شاكر مع أركاد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. ولفت انتباهي كتير كمان مشاركة الأولاد الصغار والكبار بالعمر، يعني بتلاقوا إنه في رجال كبير بالعمر عمره 60 سنة مثلا عم بيشارك بهيدا الفرحة وعم بيضيف بكل استعداد وبكل اندفاع. المدائح ملعلعة بكل الأماكن، صيغة الصلاة على النبي كمان بكل الأماكن.
1: ربا ما شاء الله، يعني هنبقى مواكبينكم نحن إن شاء الله. وبتشكرك كمان على هالهمة، ويريتنا معك على أرض الواقع، بس حلو أنك عم تنقلي لنا
0: الأجواء الحلوة ما شاء الله.
6: نعم هالصورة. في كمان
0: ربا بس نذكر ربا نذكر بس أنه اليوم الاحتفال على الساعة واحدة حد ساحة أبو شاكر صح؟
6: الاحتفال مرة بتأكد لكم هلأ أي ساعة
0: إن شاء الله تعالى، بدنا لأن الكل يكون موجود والحشود تكون كبيرة مثل ما هلأ في حشود كمان بالمناطق المختلفة. شكرا لك ربا،
1: رح نبقى مستمرين بهيدا النقل بهيدا اليوم المميز اللي هو منعبر فيه عن محبتنا للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بذكرى يوم ولادته اللي هو 12 ربيع الأول.
0: نعم.
1: اليوم الثالثة بيصادف بالأشهر الهجرية 12 ربيع الأول، عم ننقل فعاليات الاحتفالية لهالذكرى العظيمة اللي مننطرها من سنة لسنة. نعم. لنفرح الكبير والصغير.
0: ذكرى المولد هو اليوم ريما، ولكن احنا مثل ما معروف انه من ضمن الموسم كلياته
1: شهر المولد،
0: شهر كلياته، ونحن عم نحتفل بهالذكرى الجميله.
1: هو شهر الفرحه بولاده النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا ان شاء الله الى الممات.

0: الأعصاب. أيضا أصدقائي نحن معكم عم نتنقل من منطقة لمنطقة حتى نعرف هالأخبار الجميلة اللي عم بنقلونا إياها مراسلينا، ومعنا زميلتنا نوال من البقاع. أهلا وسهلا فيك نوال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير نوال.
1: نحن مع... هلأ من منطقة الروضة في البقاع الغربي، هذه المنطقة المشهورة المعروفة باحتفالاتها بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي كأنها منبع الفرح والبهجة والحاضنة الأساسية للاحتفالات بذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: معنا من التنظيم أخونا حسن، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل. شو بخبرنا عن هذا الحاجز اليوم؟ كيف كانت تحضيراتكم من الصباح الباكر؟
2: والله نحن مش من الصباح الباكر، نحن بنحب بيوم ويومين ونجهز هذا الموضوع. كيف لا، واحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جو كثير حماسي وفرح وسرور. الحمد لله رب العالمين، يعني ما فينا نوصف هالشعور هذا، وكأنه يوم عيد، وكأنه يوم عيد.
1: نعم بارك الله بكم. هو حيث جمعية المشاريع، حيث الاحتفالات، حيث الأعراس، يعني المشاريع تحتفل.
0: نعم.
1: ما شاء الله.
0: نعم صحيح.
3: إن شاء الله دائما ودائما تبقوا عم تنقلوا لنا كمان هيدا الصورة بهيدا اليوم، لأنه هيدي فرصة لألنا ننقل صورة حواجز المحبة من كافة المناطق والشوارع إن شاء الله. شكرا لك نوال.
0: الله يعطيك العافيه.

0: لسحب القرعة.
1: نعم يلا هلا زادوا الاسامي بعثوا لنا اياهم زميلتنا لما الله يعطيها العافيه عم يعني عم تنقلنا يوم كنا تفضلي رولا انا
0: يلا وحدي انا وحدي يلا ان شاء الله يلا بسم الله طلعوا اثنين يلا بسم الله عدنان منيمني ألف مبارك لك يا عدنان ربحت معنا اليوم كمان كيلو بوزة
1: من حلويات الذهبي
0: ألف مبارك لك يا عدنان منيمني نعم
1: حاسحب عاهد ما بعرف يوسف ناصر
0: بشوفه معك شوي
1: بس عاهد يمكن يوسف ناصر هيك أنا شفت
0: ماهر
1: ماهر ماهر, ماهر يوسف ناصر كمان ربحت كيلو
0: ألف
1: بوزة
0: مبارك
1: من حلويات الذهبي مبارك لإلك
0: فإذن ألف مبارك لماهر يوسف ناصر وأيضا عدنان من أي منير ربحتوا نعم. معنا كل واحد كيلو بوزة تقديمات حلويات الذهبي شكرا كتير وتحياتنا لألم حلويات الذهبي عم بيقدمونا اليوم هدايا بهالمناسبة الحلوة ذكرى المولد النبوي الشريف مشاركة معنا بهالبث المباشر
1: نعم.
0: الله يعطيكم العافية أهلا وسهلا بكم
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً

0: فعلاً محمد حبك يجمعنا
1: دائماً على طاعة الله
0: إن شاء الله. الله يرزقنا رؤيته على صورته الأصلية في المنام هذه آمين. الليلة وكل ليلة إن شاء الله تعالى. بتعرفي ريما في هيك شوية متفرقات حب هيك أذكرهم.
1: تفضلي.
0: بقوله هل تعلم فهلا أنا بدي أقول هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالرسالة كان عمره 40 سنة؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان عمره 63 سنة؟ هل تعلم أن الزبير بن العوام هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الزبير من خواص أصحابه؟
1: حلو. عليه الصلاة والسلام.
0: هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى قبيلة قريش العدنانية؟
1: نعم.
0: وهل تعلم أن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 27 غزوة؟ هل تعلم أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد والماحي والحاشر والعاقب؟
1: نعم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن السكب والمرتجز واللزاز والضرب واللحيف هي أسماء خيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هل تعلم أن ذا الفقار والبتار والحتف والرسوب والمخزم أسواء سيوف الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: عليه الصلاة والسلام. يعني معلومات كتير حلوة.
0: بعض المعلومات وإن شاء الله نرجع نكمل فيهن خلال حلقتنا بإذن الله. معنا مراسل جديد أيضا حنتلقى سوا،
1: معنا صور من منطقة بعلبك عم نشوفها سوا. أوكي. من منطقة بعلبك.
0: نعم.
1: كيف أجواء بعض أجواء الاحتفاليات والفعاليات بهالمنطقة العزيزة؟
0: لكن بدنا نقول له اللي ما فاتح يوتيوب خليه يفتح يوتيوب حتى يتفرج.
1: نعم.
0: معنا.
1: نعم.
0: ما تعتمدوا بس على الصوت، ولكن بدنا تشاركونا صوت وصورة للنقل المباشر اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. فإذا عم نشوف صور نحنا من تحت الإذاعة يعني أمام سوبر ماركت الديوان، وأيضا صور نقل مباشر من منطقة بعلبك، فإذا الأجواء كتير حلوة ريما الحمد لله. الفرحة بتعم لبنان، ما حقلك بس بيروت، لبنان.
1: شوارع لبنان.
0: نعم الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وهيدي فرحة يعني ما فينا نحنا نخطي هذا اليوم من دون ما نفرح فيه أبدا، والحمد لله على المنهج هذا صرتنا سنين.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعلم الصحابة التوحيد والتنزيه. نعم. بأنه الله وحده الذي يستحق العبادة. الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. الله تعالى صفاته أزلية أبدية. هيدا الشيء تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كل الأنبياء
0: وسلم.
1: ومن أصحاب النبي اللي تعبوا وسهروا وصبروا على الجوع وعلى أذى المشركين لحتى ينقلوا لنا هالدين الحنيف.
0: الحمد لله. صلى الله على محمد
1: صلى الله عليه وسلم. خليكم متابعينا كمان.
0: نعم.
1: على قناتنا على اليوتيوب، وابعثوا رسائلكم وكيف كنتوا تحتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. اكتبوا لنا مع اسمكم الثلاثي ومن أي منطقة عم تحكونا، ورح ناخد فاصل قصير.

0: ايضا بنتلقى رساله من مراسلنا الكريم اخ علي.
1: الو
0: الو، السلام عليكم علي، اهلا وسهلا فيك مجددا.
1: وعليكم السلام.
0: الله يعطيك العافيه.
1: ووصلنا لمنطقه سليم سليم.
0: نعم.
1: والاجواء جميله جدا، ومعي هون شخص مشارك بالحواجز. خبرني كيف الاجواء لهلا وكيف المشاركه من الناس.
2: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله المشاركه كثير قويه، العالم تنطر هالمناسبة من كل من سنة لسنة لتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، والعالم تنطر حواجز المحبة لحتى تحتفل معنا، ولأنه هيدا فرحة لكل المسلمين.
1: بارك الله فيك. حاج عماد، حاج عماد، شو بتخبرني عن الحاجز هون اللي عاملينه بسليم سليم؟ كيف المشاركة لهلا؟
3: بفضل الله تعالى نحن كل سنة معتادين جمعية المشاريع بنقوم بهالاحتفالات هيدي بذكرى مولد النبي الشريف. شكرا لله على هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها بها علينا. وشكرا لكل الشباب اللي قيمين، يعني بسم الله عليهم مندفعين متطوعين بفضل الله تعالى. وشكرا لكم لنداء المعرفة على هالخطوة الحلوة منكم انتم، ومنهنيكم عليها.
1: هاي كانت بأمينوا بكم، هاي كانت الأجواء من سليم سليم. رح نكفي جولتنا، فابقوا معنا.
0: شكرا لك علي، والله يعطيك العافية. نحن بانتظار مراسلاتك أيضا لنا ورسالاتك.
4: وين المحطة الثانية إطارة؟ وين رايح علي؟ ما خبرنا.
0: شوف أنا بس بدي رحب بميان.
4: أهلا وسهلا فيكي
0: ميان، نورتينا وأنت بخير حبيبتي. وهلأ انتقلنا معك كمان أجواء كمان حلوة، بسم الله عليك.
4: أنا كنت عم بعمل برمي بالسيارة وبعدين جيت.
0: أنا بحب أعمل جو أنا بالمولد كل يوم الصبح ببرم، بعمل جولتي هيك بمناطق بيروت، برجع على الاستوديو. ما بقدر يعني إلا ما شارك وشوف شو عم بيصير على الأرض.
4: شوفي ليش اللي عم بيصير مثل على الأرض، وبعدين بنرجع بنجي لهون وبنخبركم شو عم بيصير.
0: كيف لقيتينا الأجواء ميا؟
4: الأجواء كتير حلوة، الحماس يعني مثل ما عم نسمع نحن، يعني مش بس نحن كمذيعين أو كراديو أو كإذاعة، نحن محمسين، الناس كتير محمسين.
0: صح.
4: يعني لما المراسل عم يحكي مع الأشخاص عم بيحس بحماسهم. هلأ علي كان عم يتواصل مع حدا، الأشخاص كتير محمسين، الناس محمسين، مش بس حواجز المحبة اللي نحن عاملينها، في مبادرات فردية
0: الحمد لله. نعم.
4: في حماس كتير على الأرض،
0: في ناس حتى في محلات عم تقدم الحلوى، وهني يعني فردية مثل ما قلت كمان.
4: صحيح.
0: فرحاً بذكرى المولد النبوي الشريف، يعني
4: كل حابب يكون له حصة بهذا باب خير، فالكل حابب يكون انه له حصة بهذا اليوم.
0: صحيح، مشاركة.
4: نعم.
0: نعم صحيح. طيب ميانا كمان العائلة كيف اليوم، شو عاملين؟
4: احنا برا جبتهم معنا
0: ناطرينك.
4: بعملنا برمتنا وشفنا والدي واخواتي وهيك، وهلأ
0: الحمد لله لكم مجددا كل عام وانتم بخير. يعني احنا هذه المناسبة منطرة من سنة لسنة حتى نفرح، ومثل ما ذكرنا انه الناس ناطرة تفرح بشي يعني. وهلأ سبب الحمد لله ان في ذكرى المولد، فرحة كبيرة.
4: صحيح.
0: اكيد طبعا.
4: صحيح.
0: هذه بتملل البيوت، بتدخل على القلوب.
4: نعم.
0: فكمان نحن
4: أنا بدي أخبر كمان المستمعين أنه في عنا حماس بالكنترول. الكل مثل ما بيقولوا خلية النحل، في عنا إيمان وكمال ولمى وسامي، الكل هيك مشغولين.
0: الله يعطيهم العافية.
4: وعم بذكرونا بالأشياء اللي نحن متوقع نعملها. في عنا بدنا نتشكر راعي البرنامج عم بيقولوا لنا.
0: نعم صحيح.
4: وراعي هذه الفقرة.
0: نعم صحيح. راعين لليوم هن حلويات الذهبي، شكر كتير لألون، يعني فعلا عم بيشاركونا بهالفرحة الحلوة وعم بيقدموا هدية. وأيضا كمان معنا باور زون كمان معنا. الله يعطيهم العافية وشكرا لهم، كل عام وأنتم بخير.
4: في عنا سحب،
0: يلا
4: بتأشرنا إما في عنا سحب،
0: يلا حنسحب. حسحب. نعم. اسم، ترجع تسحب اسم. يلا. ميان.
4: أوكي.
0: يلا عنا اسم، حنخلط
4: لما نعجل ونخلط أوراق القرعة.
0: يلا هاي اسم معنا. رندا كعيكاتي، ألف مبارك لك يا رندا.
4: طب شو ربحوا؟ خبرونا.
0: حتربح معنا رندا بوزة من عند حلويات الذهبي.
4: أوكي يلا الاسم
0: ألف مبارك لك
4: أصحاب.
0: يعني هدية حلوة بهالشوب.
4: أوكي. في عنا فريال غلييني، ألف مبارك لفريال غلييني.
0: كمان بوزة من حلويات الذهبي.
4: أوكي.
0: ألف مبارك لك يا فريال غلييني.
4: في عنا حدا
0: استلام الهدايا يوم الخميس. أوكي. إن شاء الله. طيب. تعالى أي ساعة يا إيمان؟ من الساعة 10 للساعة 1 ظهرا، فإذا من الساعة 10 للساعة 1 ظهرا يوم الخميس تسلموا الهدايا تعيدكم. معنا مراسلة أيضا بدنا نتلقى اتصال منها. ألو ربا، يمكن معنا على الخط. ألو
4: ألو ألو،
0: يلا ثانية منكم مع ربا إن شاء الله تعالى.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: فإذا معنا مراسل جديدة كمان حنتلقى منها اتصال. ألو ألو، أظن معنا روبا. روبا
4: روبا نحن سامعينك،
0: تفضلي معي. ألو
6: معك روبا حاليا من تحت مستوصف الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله. الأجواء مثل ما أنتم شايفين كتير حلوة، وأكيد هيدا المنطقة جزء من الطريق الجديدة على أنغام مديح نور الدنيا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل أنا وأنتم لنحكي مع الحاج مروان مسدة المسؤول عن هيدا الحاجز تحت مستوصف الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله. السلام عليكم حاج.
7: السلام ورحمة الله وبركاته. رحمه الله رحمة واسعة، هو اللي عملها هو الشيخ عبد الله رحمه الله والشيخ نزار اللي عملوا هالجمعية، والشيخ حسام رضي الله عنهم جميعا بجال حبيب محمد، هندي اللي علمونا أنه نحتفل بأفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هو الفضل على هذه الأمة العظيمة أمة سيدنا محمد. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك أنه
6: كيف كانت التجهيزات؟ خبرنا
7: لجسيا. يعني الواحد في تعب، في جهد، في يعني جهد بذلوه إخواننا وأحبابنا مثل ما بقولوا عم يوصلوا الليل بالنهار، بس بفضل الله تبارك وتعالى ما منحس بالتعب. ليه؟ لأن عم نعمل أول شيء هيدا العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا نطلب من الناس ولا نطلب من أحد أن يمدحنا أبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر.
6: الثواب على قدر المشقة إن شاء الله، الثواب على قدر المشقة.
7: نعم نعم صدقتي. فنحن نحتفل بأفضل خلق الله محمد، كيف لا وانا نحتفل بأفضل خلق الله عليه الصلاة
6: الله عليه وسلم،
7: الذي هو بسببه كنا اهتدينا، والحمد لله على هذه النعمة التي هي أفضل نعمة، نعمة الإسلام. فاشتغلنا من الصبح من بكير، وقبل بوقت كنا عم قبل أيام
6: جهزنا شو عم بتضيفوا المارة، السيارات الموتوريات كلها عم
7: بتضيفوا. الجمعية عم تبعتنا ضيافة أنواع عديدة، بالإضافة إلى أحبابنا وأصحابنا وجيراننا اللي هون بالبنايات عم ينزلونا أشياء حتى نوزعها. ليه؟ لماذا؟ إكراما للنبي محمد واحتفالا بمولده العظيم عليه الصلاة والسلام.
6: يعني الجيران كمان هون عم بيشاركوكم هيدا الفرحة،
7: عم يبعتونا أشياء كتير حتى نوزعها للناس.
6: في ناس عم تنزل هي تضيف معكم؟
7: نعم نعم، ولاد صغار ولاد كبار وناس كبار حقيقة عم بيشاركونا بهيدي الفرحة، هيدي الفرحة العظيمة اللي عم تفرح فيها بيروت ولبنان. مش بيروت
6: صح.
7: ولبنان
6: صح.
7: والدول كمان بفضل الله، كمان بعض الأماكن عم يحتفلوا بهيدا الاحتفال، والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
6: كرماله احتفالاتنا عم تزدهر وتتوسع والبسمة عم تنتشر أكثر. في معنا ولد صغير، شو اسمك يا حلو؟
7: قل له شو اسمك.
8: أدم شدي.
6: شو اسمك؟
7: اسمك
8: أدم شدي.
6: أدم كيفك يا أدم اليوم؟ مبسوط؟
8: إيه
6: مبسوط؟
7: قل له عيد مبارك.
6: ليش مبسوط؟ وشو حامل بإيدك؟
7: قل له عم وزع.
8: وزع.
6: ليش؟ حبا برسول الله
8: محمد. أشنا
6: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا آدم. ننتقل أنا وأنتو للشيخ محمد كمان، شو بتوجه لنا كلمة لللبنانيين عامة بهيدا المناسبة؟ شو بتخبر لللبنانيين حاليا أنت لايف على الهوى هلأ؟
9: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سبحان الله، هذا يوم يوم عظيم جدا، فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول لهم يعني كل سنة ونحن بخير إن شاء الله تعالى، وأسأل الله العظيم بجاه سيدنا الكريم أن يفرج عن هذا البلد ما أهمه من هذه المشاكل اللي مرأنا عليها بس سبحان الله جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتضل بهذه المناسبات الحلوة بتذكرنا بعظمة هذه الأيام اللي نحن بنمرق فيها وبالفرحة، بضل فيه مثل دافع قدر نحن نكفي ونحارب إن شاء الله تعالى لحتى نوصل لمستوى أحسن،
6: وإنه دايما في أمل إنه الأيام الجاية تكون أحسن إن شاء الله، وإنه بسمة الأمل ما تفارقنا بهذه المناسبة وبغيرها كمان من المناسبات الفرحة والعظيمة اللي بتعنينا وبتعنيكم. كل عام وأنتم بخير مجددا. إيمان وريما
4: معك ميان يا ربا، ونحن كتير مبسوطين فيك نعم نحن معك ربا،
6: خليكم معنا.
0: أهلا وسهلا فيك، الله يعطيك العافية.
4: في كأنه علي، كأنه علي جاهز.
0: أوكي، فإذا
4: قبل ما يصير علي جاهز أنا لقطوني هيك في شوية رسائل كومنتات على اليوتيوب.
0: تفضلي.
4: هلأ صراحة الأسماء ما واضحين، يعني ريت بيكتبولنا أسماءهم. في رسالة من عالية بتقول الله يعطيكم العافية لكل فريق نداء المعرفة وفريق الإنشاد والنوبة والإيقاع وكل فرق جمعية المشاريع. وفي من نادرة دباغ بتقول حبيبي يا رسول الله أنت عزنا وفخرنا. ومن كمان الرسائل عم بيقولوا لي علي صار جاهز. علي سمعنا؟
1: نعم سمعكم.
0: أهلا وسهلا فيك علي. نعم نحن بانتظار رسالتك كمان. من أي منطقة؟ نعم. يا علي حتحكينا اليوم؟
1: نحن وصلنا على منطقة برج أبو حيدر وبالأخص هون على الحاجة واقفة جنبي، يعني مبادرة عم بيعملوها بمناسبة المولد، عم بيطبخوا رز على الدجاج.
4: أنا حسيت وراك في
1: نعرف منهم أكتر نعرف منهم أكتر من هالمبادرة. تفضلي. أهلا وسهلا على إذاعة نداء المعرفة. اليوم عم شوف أكتر من ست بيت بهالمحل عم تطبخوا رز وعم توزعوا حبا برسول الله. خبرينا أكتر عن هالمبادرة.
10: السلام عليكم، ينعاد عليكم، وإن شاء الله كل الأيام اللي جاي بتكون فرح وسرور حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن كل سنة إن شاء الله إذا الله قدر لنا وعشنا نطبخ حبا برسول الله اللي هو أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأحن خلق الله. قد ما نعمل نحن نكون مقصرين، لأنه الحب اللي نحن بنحبه للنبي عليه الصلاة والسلام اللي علمونا إياه جمعيتنا هو أكبر بكثير من اللي نحن بنعمله. فنحن الحمد لله وفضل من الله كل سنة نطبخ حبا برسول الله أكثر من 1000 وجبة توزع على كل محب لرسول الله.
1: ما شاء الله أكثر من 1000 وجبة. كم ست بيت بتشارك بالطبخ وبالتوزيع؟
10: مثل ما شايف بيكونوا 10 12 8 6 قد ما كان، كل ما شو ما كان العدد نحن بنقوم بهذا العدد.
1: وكل نهار تبقوا عم تطبخوا وتوزعوا
10: كل النهار ليخلص عنا كمية الرز وكمية اللحم وكمية الخضرة، بنخلص بنقول لهم باي باي نعد عليكم وكل واحد يطلع على بيته.
1: يعني الله يقويكم وبارك الله فيكم. عم شوف الصورة.
4: علي سمعنا؟
1: ايه سامعك.
4: انا بدي بس منك انه تذكرهم باخلاص النية لله تعالى بهذا العمل اللي هني عم يعملوه.
1: زميلتي ميان من الاستوديو عم تذكركم باخلاص النية لله تعالى.
10: لا عم نتذكر اخلاص النية لله تعالى. الحمد لله. الحمد لله. برسول الله كل الوقت.
0: الله يعطيهم العافية. الله يتقبل منهم.
1: بارك
0: إن شاء
1: الله بكم.
0: بارك الله فيك علي.
1: حنكفي جولاتنا.
0: ان شاء الله.
4: ناصرين عليكم.
0: طيب ما ينشر رأيك لو منسحب بعد كمان بالقرعة معنا اليوم كتير هدايا. فضل لح نخلصهم هيك قبل ما يخلص فترة البث المباشر. كمان حنسحب بعد. طيب ما ينفضل انت سحب. يلا
4: يلا حأطلع. أوكي. زينة المصري ما بعرف.
0: أوكي زينة المصري. فإذا كمان زينة ألف مبارك لألك، ربحتي معنا كمان كيلو بوزة تقديمة حلويات الذهبي. زينة المصري حسحب أنا كمان اسم.
4: أنا كمان عبال ما تسحب اسم بدي وجه تحية لمريم فتح، بعتت لنا رسالة على على الكومنت على اليوتيوب. بتوجه لي تحية وهي رفيقتي، فهيك حبيت خصصها بهذه التحية.
0: طيب كمان حاسحب أنا. يلا نخلط نخلط نخلط. حيطلع معنا هلأ سناء. سناء شمس الاسم مش كتير. طيب سناء شمس بس الاسم تنشوف قبل.
4: أظن سناء شمس. نعم.
0: سناء شمس ألف مبارك لإلك يا سناء. كمان ربحتي معنا كيلو بوزة تقديمة حلويات الذهبي. ومعنا مراسل نعاهد كمان نتلقى منه اتصال. ألو
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. يعني عاهد
11: ما شاء الله.
0: من وين يا عاهد عم تحكينا؟
11: أنا هلأ من نص مدينة صيدا.
0: ما شاء الله.
11: تحديداً مدخل أسواق المدينة.
0: نعم.
11: ساحة النجمة تحديداً. معي فضيلة الشيخ عمر دية وفضيلة الشيخ شوكة شبايطة. ما شاء الله منورين يا مشايخ.
0: تفضل
11: يعني
0: عاهد.
11: اليوم وجودكم على الأرض بيأكد أهمية هذه المشاركة بمناسبة مثل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ونرى بخلفية الصورة نوبي، شو بتحبوا تخبرونا بهاليوم المبارك؟
12: بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الصباح الباكر نحن على الأرض عم نشارك بهذا النشاط الكبير لحواجز المحبة اللي عودتنا عليه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، اللي ربطتنا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورفعت الشعار عاليا هذا العام محمد على نهجه نحيا. فتنفيذا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، زلنا لا نوزع الحلوى ونعايد الناس ونبارك لهم بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة من الصباح ما لقينا إلا الأجواء الإيجابية والأجواء الطيبة، نشرنا المحبة، نشرنا الوحدة، هيدي المعاني اللي منستفيدها من ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة محبة الخير للناس، ما لقينا أي حدا رافض لهيدي الفكرة، بل الشارع الصيداوي كافة كله بجميع طوائفه وبجميع المحتويات ونحو ذلك متفقون على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه، وكلهم فرحانين ومبسوطين بهذه الذكرى العظيمة. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأنه ينعاد هذا الوقت المبارك على لبنان بالخير والأمان والاطمئنان.
11: يعني اليوم نحن فضيلة الشيخ شوكت شبيطة عم نسمع من امبارح بالليل المآذن بمدينة صيدا وضواحيها عم تصدح بالأناشيد وتلاوة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. قديش نحن حلحكي بجيلنا اعتاد على سماع هذه الأناشيد، قديش ترسخت بذاكرتنا منذ الطفولة.
13: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كل عام أنتم بخير بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا من مدينة صيدا ومن ساحة النجمة وأمام هذا الحفل الكبير. يعني الحمد لله مدينة صيدا حقيقة منذ الصباح الباكر نسمع على المآذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التواشيح الدينية، ونحن بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الحمد لله نشارك أبناء هاي المدينة هذه الفرحة كما عودتنا جمعية المشاريع، ليس فقط في ساحة النجمة إنما في أماكن مختلفة، من نهر الأول إلى عبرة إلى مداخل المخيمات إلى مدينة صيدا القديمة، وهناك تجتمع كل الفعاليات وأبناء المدينة والمحتوى وحوالين المدينة. إن شاء الله الكل بيشارك بهذا الحفل الكريم بحبا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحب محمدا وهو أشرف خلق الله، أشرف رسل الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشكر إذاعة نداء المعرفة على هذه التغطية الطيبة المباركة كما عودتنا في كل عام. بارك الله فيكم على جهودكم الطيبة.
11: بارك الله فيكم. يعني أجواء حلوة من مدينة صيدا نقلناها لكم مشاهدينا ومتابعين نداء المعرفة. عودة لكم للاستوديو ميان ورولا، السلام عليكم. إذن كنا معكم برسالة مباشرة من مدينة صيدا، عودة إلى الاستوديوهات. إذن أجواء احتفالية كما نشاهد في الصورة، النوبة الرفاعية.
0: نعم
11: تشاهدونها الآن.
0: ما شاء الله، الله يعطيك العافية عاهد.
4: أنا كنت حابة أكمل قراءة رسائل، في كتير رسائل رولا على البث المباشر اللي نحن معنا إياه على اليوتيوب.
0: نعم
4: في تحية لعلي من ريحانة، وفي عنا مولد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، بس ماني عارفين صراحة من مين. بسم الله ما شاء الله شيء جميل، حفظكم الله وحماكم ورعاكم، يا ريتنا معكم ببيروت. ما بعرف إني وين، بس ما شاء الله على فكرة في كتير بلاد فيها جمعيات المشاريع بيكون في احتفال بالمولد.
0: الحمد لله. نعم. الحمد لله. كمان ميان لفت لي نظري أنا كمان هوني كومنت من حدا. نور موسى بتقلنا أنا بفضل الله تعالى كل سنة كنا نوزع الحلوى مع زيارات الجيران والأحباب في الشوارع، وهذا أكيد بفضل الله تعالى وهمة جمعية المشاريع. بارك الله فيك يا نور. في كتير كمان هيك الحمد لله عم يدعو لنا، الحمد لله عم نحصل على دعاء
4: صحيح. بارك الله فيكم. يعني ما شاء الله في كتير في كتير
0: صحيح بس نعم
4: بارك الله
0: في معايدة كتير كمان.
4: نعم أسأل نعم. الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويوفق جمعية المشاريع. كمان في تحية للشيخ أو ممكن الشيخ رامي حسون هو كمان بعت رسالة ما شاء الله. وتحية خاصة من ريحانة لعلي هذا تكررت الرسالة.
0: نعم نعم ما شاء الله. بتعرفي ميان شعار محمد حبك يجمعنا أنا كتير هيك
4: هو نتذكره بكل
0: رسخ بقلبي عن جد. نعم. يعني الحمد لله الشعارات كلها عم تطلع حلوة بس أنا هيدا الشعار بالذات رسخ بقلبي بشكل عن جد. يعني محمد حبك يجمعنا. نعم. فعلا لأنه بمحله مثل ما بيقولوا نحن. نعم. كليتنا مجموعين على حب النبي عليه الصلاة. نعم. والسلام
4: لأنه نحن ننتمي لمحمد.
0: نعم صح. إذا بناخذ السيرة على الشعرات الشعرات. نعم. فعلا يعني كل شعار
4: كلنا بنشعر فيهم هيك بشيء له شيء خاص.
0: صحيح. صحيح فعلا الحمد لله. شعرنا اليوم شو يا
4: أحوي حاطين وراك على نهجه نحيا.
0: نعم صحيح. في عنا كمان شوية متفرقات هيك إذا معنا وقت كمان هيك شوية نذكر هون
4: يلا.
0: كمان كنا ماشيين بسلسلة هيك هل تعلم.
4: أوكي.
0: فهل تعلم أن الزبير بن العوام هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عمة النبي كان اسمها صفية بنت عبد المطلب؟ وهل تعلم أن حليمة السعدية وثويبة مولاة أبي لهب هما مرضعتا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلم أن آخر من مات من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة رضي الله عنها؟ تعرف أنه هيك شوي براجع المعلومات الواحد.
4: نعم أكيد
0: صحيح. هل تعلم أن أول من توفيت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هي رقية رضي الله عنها؟ وهل تعلم أن العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمرة الحديبية عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته؟ هل تعلم أن والدة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب توفيت في الأبواء بين مكة والمدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟

0: حكايته كذا ولد بقيت فاطمة بعده.
1: بعدين ولد يتيما يلا. ولد يتيما نعم. حننتقل كمان سوا لمراسلة معنا زميلتنا ريما
0: يلا من تحت من تحت من عنا
1: نعم صحيح الديوان. حد الديوان تحت الإذاعة كمان معنا ريما. ريما تفضلي أهلا وسهلا فيكي.
2: نعم خليكي
1: معي يلا نحن معك نحن معك ريما بانتظار رسالة منك وهي حد الديوان. يا ريما هلأ تحديدا عم تنقلنا الأجواء الحلوة بذكرى المولد النبوي الشريف. فعلا أجواء تحت ممتعة ميان.
0: كان في عجقة
1: عجقة
0: حلوة بس ما بتضايق منها هذه العجقة.
1: صحيح
0: تسر لك قلبك.
1: والديوان الأرمى عندهم أحمر وأبيض حاطين البالونات الأرمى أحمر وأبيض ما شاء أسرتي مع مع الأرمى بسم الله عليهم مزوقين. غير كمان البالونات غير الولاد الفرحانين حاملين بالونات غير اللي حاطين لفات على راسهم مكتوب عليها المشاريع كمان. نعم صحيح وحتى في تيشرتات مطبوع عليها المشاريع
0: صحيح
1: كله باللون الأصفر مثل الشمس مضويين بسم الله عليهم.
0: قبل ما تجهز ريما نحن شايفين أنا عم طلع بالكاميرا وعم نشوفها وين عم تتحرك. هناخد فاصل سريع بقولنا ونرجع نكمل.
1: أوكي.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بيهنيكم وبيقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام الاثنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. لا لا لا لا ما تروح رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
4: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة عائشة بكار شارع ابن رشد قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
5: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
6: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني
8: شركة السماك.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51. كيفما درت في مملكته

0: ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: بعدنا معكم أصدقائي ومع البث المباشر والنقل المباشر لذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. فنحن معكم وزميلتي أيضا ميان. ميان كمان بنرجع هيك مرحب بالمستمعين عن جديد.
1: بدنا نرحب فيهم، بدنا نذكر كمان أنه بدنا نتشكر رعاة البرنامج عنا باور زون وحلويات الذهبي، بدنا نتشكرون. كان عم بيقولوا لنا أنه علي جاهز، ما بعرف إذا كمال علي جاهز الاتصال معه
0: شوي، بس شوي بعد نسحب قرعة بهالوقت. نعم، هذا نشوف مين حيربح معنا. سارة شهاب بنقول لها ألف مبارك، ربحتي معنا هدية تقديم حلويات الذهبي كيلو بوزة. ألف مبارك لك يا سارة.
1: بس معنا كمان بعد،
0: تفضلي.
1: يلا أوكي. نور موسى، ألف مبارك لنور
0: كمان
1: موسى.
0: نور موسى ألف مبارك لألك كمان، ربحتي معنا كيلو بوزة تقديمات حلويات الذهبي. شكر كبير لحلويات الذهبي ولباور زون، أهلا وسهلا فيكم.
1: جهز معنا الاتصال. أوكي
0: نعم.

0: اتصال جاهز.
1: اتصال جاهز.
0: الو الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. دكتور زينة معنا. دكتور زينة الحكيم رئيسة قسم التسويق وأستاذة محاضرة في الجامعة العالمية. حبت تتصل فينا. أهلا وسهلا فيك. تفضلي.
2: يعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم
0: وبجهودكم.
2: ما شاء الله نشاط جميل جدا ومنورين.
1: بارك الله فيك دكتورة.
2: وجه تحية من الجامعة العالمية للكل، لكل أعضاء نداء المعرفة اللي على الشاشة واللي وراء الكواليس. بارك الله فيكم. والأجواء بالبلد جميلة جدا جدا. حبيت عايدكم باسم الجامعة العالمية وإلكم كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.
1: بارك الله بك يا دكتورة زينة. نحن كمان منحب نوجه تحياتنا من أسرة إذاعة نداء المعرفة لكل الطاقم الأكاديمي في جامعة العالمية Global University. نحن كتير مسرورين باتصالك ومشاركتك معنا لليوم بهالذكرى الجميلة.
2: بارك الله فيكم، جميل جدا ومبسوطين فيكم والله يقويكم جميعا.
1: أهلا وسهلا بكم، نورتونا.
2: أهلا بكم. نحن منرحب كمان بكل المسلمين يلي عم بيعيدوا بهيدا النهار المبارك، وإن شاء الله بيكون بادرة خير للكل
1: إن شاء الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.

0: رولا، أنا بدي وجه تحية لكل المسلمين اللي هن مش بلبنان، لأنه اللي جرب بيعرف. وأنا أنا بهدول المناسبات بتذكر لما أنا كنت برا قديش هذا الأمر بيأثر فينا لما نحن ما نكون ببيروت ولما ما نكون بلبنان بهذه المناسبات.
1: فعلا
0: المناسبات اللي الجمعية بتعملها جو، واللي بتطلع بتصير بتتابع على السوشيال ميديا بتقولي يا ريتني معهم. فأنا كل اللي هن منهم بلبنان بدي وجه لهم تحية وقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تكون عم بتتابعونا ويكون في بالمنطقة اللي أنتم فيها هيك شوية فعاليات كمان لتحسوا بهذه الرهجة وبهجة المولد.
1: ميان، على سيرة أنه أنت كنت خارج لبنان وكنت كتير تحني لهالأجواء هايدي، أنا عشت هايدي الفترة وسنين طويلة كمان خارج لبنان، وكنت انقهر كتير أنه أنا ما أقدر أشارك بشي نشاطات لأنه أنا ماني ببيروت، ولكن أنا كنت تابع الإذاعة وكنت لما يطلع صوتي بإعلان افرح انه طلع لي شيء مشاركه بخلال هيدا النهار. هيدا تشوفي قديش يبقى القلب هيك عم يفرك لما نروح خارج
0: رولا. على سيره بلاد الاختراف، في عنا تحيه من الدنمارك، ميمونه مغربل بتقول مولد مبارك، تحيه من الدنمارك. يعني اللي عم بيتابعونا هن مش بلبنان، يكتبوا لنا من وين عم بيتابعونا،
1: من اي بلد. بركي
0: بنقرا بركي بنقرا رسائلكم.
1: ان شاء الله تعالى حاسحب بعد قرعه كمان، لانه انا بدي اقول للمستمعين كمان للمشاهدين انه خليكم معنا ورفقونا، لان بعد في عنا هدايا كتير وبعد في عنا سحب قرعه كتير لعله يطلع اسمكم. فخليكم معنا برفقتنا. فحاسحب بعد كمان اسم انا واسم انت ميان، شو رايك؟ يلا بسم الله. نعم هنادي الدورة، ألف مبارك لك، ربحتي كمان معنا كيلو بوزة تقديمات حلويات الذهبي. ميان تحبي تسحبي كمان أنت؟
0: يلا
1: نكتب الاسم عنا.
0: نوال دباس.
1: نعم
0: نوال دباس، ألف مبارك لنوال دباس.

0: أهواك أهواك الله نعم. يرزقنا رؤية النبي على صورته الأصلية في المنام
1: نعم.
0: في
1: هذه الليلة كلنا اللهم آمين. بلشوا يكتبوا لنا من وين عم بيتابعونا.
0: حلو.
1: علي حندوس بيقول نتابعكم من القاهرة بارك الله فيكم. كمان في عنا رسالة هلأ مرقت معي من فرنسا من ولاء، تحية من فرنسا لكم، كل عام وأنتم بألف خير، تمنيت نكون معكم. كتير بحس معك بقولها بالفعل يعني إن شاء الله بركة بالمناسبات اللي جاي بتكوني معنا
0: إن شاء الله.
1: في كمان رسالة من منى برازدي بتقول مظبوط نحن هيك بالغربة من القهر لأنه ما قادرين نكون معكم، قواكم الله. منى برازدي من السويد تحية لإلك.
0: كمان بسام سمو بقلنا اللون الأصفر اليوم في جميع مناطق لبنان شمس ساطعة، شو بدنا نعمل يعني فعلا يعني بتعرفي ميان أنا بقول لهم كل مغترب إن لما يكون في هيك مناسبات حلوة إسلامية إنه حملوا يعني عملوا الإجازة تعيدكم خلال هذه الفترة.
1: بتعرفي كنا نقول هيك نخصصها برمضان ترجع الجمعية ما شاء الله عليهم وبارك الله بهم وبجهودهم بيعملوا هالرهجة بالمولد، بتقول طب خلص مرت الجاي بالمولد لأنه ما شاء الله يعني المناسبات وش اللي عم ينعمل بالمناسبات مثل ما احتفال اللي صار بساحة المسجد محمد الأمين.
0: نعم صحيح.
1: كان يعني كان شيء رائع جدا.
0: شيء رائع. شي رائع جدا. يعني نعم. اللي ما حضر عن جد فاته كتير.
1: أنا صحيح ما قدرت أحضره كلياته بس قلت لا بدي أنزل لو مع الولاد ومع اللبكة بس بدي أنزل يكون إلي جزء هيك لو شوي.
0: نعم فرحة. نعم. فرحة فعلا كانت من القلب الحمد لله.
1: نحن نتابعكم من البقاع. هلأ ما بعرف من مين مكتوب فام سيسترز بس ما بعرف من
0: مين. ياريت يكتبوا لنا أسماءهم حتى لو الاسم صغير بس هيك أول اسم.
1: كمان من المغرب وفاء العدناني كمان وفي عنا من
0: منال من بعلبك كمان
1: بعثت
0: لنا منال. نعم. منال كمان عندكم انتم الاجواء ما شاء الله كتير شغالة.
1: في عنا رسالة من الدنمارك كمان السلام عليكم معكم عبير من الدنمارك كل عام وانتم بخير. عم نصف مشاعرهم لأنه جربتها فعرفيني بالضبط عن شو عم بحكي
0: المنزاق عارف.
1: نعم
0: نعم.
1: مريم دمشقية كمان بتوجه لي تحية وبتوجه لك تحية رولا
0: تحيتنا لألا. نعم. كمان
1: وتحية لوالدتها الحاجة ريما قبيسي
0: أي من المغرب أيضا وفاء العدناني هذه يمكن ما قرأناها. في حدا كمان كاتب لنا أحبكم بارك الله فيكم. ليال حرب كمان معنا على السماع من القاهرة كمان عم بيتابعونا ما شاء الله في كتير دنمارك ذكرناهم كمان. نعم. الحمد لله.
1: هلا احنا عم نشوف عنا على الشاشة في عنا من مراسلين علي يمكن صار كأنه جاهز ما بعرف هلا منشوف من غرفة الكنترول.
0: يلا بعد ما جهز يلا شوي تاني.
1: أوكي. في عنا من اسطنبول. أنا نور نور موسى من اسطنبول وقلبي وفرحتي معكم ونحن منوجه لك تحية يا نور.
0: نعم. بتعرفي لما تكوني مغتربة هيك بتحسي بفرحة بس على حرقة حرقة انه
1: ممزوجة بحرقة.
0: نعم. يا ريتني طحت. نعم. يا ريتني انا عم شارك فعلا يعني هذا نهار بالسنة يعني.
1: في عنا رسالة من الأردن تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. ملك من الأردن الله يحفظكم ويقويكم حب محمد يجمعنا وبالفعل هذا الشيء اللي هلأ من شوي زميرتنا رولا كانت عم تقول عنه. تحية من أوكرانيا مولد مبارك كل عام وأنتم بخير من أم أحمد. قديش هذا الشيء حلو ورولا
0: ما شاء الله
1: من كل البلاد المسلمين عم يفرحوا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكرت مديح كل المسلمين فرحوا بالأمين. هلا إذا قدروا يحطوا لنا
0: نعم مشارك يلا.
1: نعم.
0: كمان في عنا ولا بدأنك العام وأنتم بخير تحية لكم من أختكم من فرنسا. جزاكم الله خيرا وعلى حب النبي اجتمعنا. صحيح على حب النبي اجتمعنا.
1: هاي رسالة جديدة من الأردن كل عام وأنتم بخير من حازم غنيم. بارك الله في جهودكم. كمان في عنا رسالة من الكويت تحية من الكويت لك رولا ولزميلتك ميان ولأسرة الإذاعة من
0: حسين
1: أو حسين
0: حسن كريدي حبيبتي تحية لعينة حبيبتي تحياتي كبيرة لألك.
1: نعم. تحية لا سماح بخاري عم تابعكم من بيروت لأول مرة أهلا وسهلا فيك
0: كمان يا سماح. الحاجة سماح السلطنة العثمانية لا

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: أيضا ميان، بعد عم بيصلنا كتير رسائل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالكومنت على اليوتيوب. كمان من صديقتنا سوزان نعمان بتقلنا أنا من بروكسل من بلجيكا، يا ريتني معكم، أنا كل سنة كنت شارك بتوزيع الحلوى والاحتفالات. تحية لرولا، تحيات الكبير الكبير لك يا سوزان، يا ريتك معنا فعلا، لأن الأجواء كتير حلوة كالمعتاد. يعني إن شاء الله مرت جاي بتكوني معنا
1: إن شاء الله. في رسالة من ناصر جارودي بيقول أتابعكم من بورصة. في كمان عنا رسالة من بولندا، مولد مبارك، تقبل الله طاعاتكم، تحياتنا من بولندا، من الاسم دودو سونال، ما بعرف لو بتكتبولنا بس الاسم. في كمان رسالة من ساريل، ما بعرف، كل عام وأنتم بخير من السويد. وفي كمان رسالة بيقولوا فيها بدي عيد عائلة زوجي بلال الرمش وأولادي خالد وزوجته دعاء طه وزوجته سليمة وغنوة وزوجها محمد يوسف، بقول لهم كل عام وانتم بألف خير.
0: لكن ميان الفرحة لما بتكون واحد مغترب وهو مسائب هلأ هون بلبنان. نادين دوغان بتقلنا من حظ السنة عم أحضر المولد من بيروت،
1: وجه لتحية صحيح.
0: تحيتنا لألك وأهلا وسهلا فيك، يريد دايما معنا. أملوا أي كمان من فلسطين،
1: كمان. في كمان رسالة من ألق بتقول نحن من ألمانيا ولادي عم يحضروكم ومبسوطين بالأجواء. نعم. في كمان رسالة من الدنمارك بتقول نصيبة العلي كل عام وأنتم بألف خير. بدنا نكمل نتابع المشاهد في هلأ، عم نشوف المشاهد من برج أبو حيدر، شكله في النوبة كأن، بس رجعوا حطوا لنا صورة بطريقة واضحة شوي لنقدر نعلق عليها. نعم، عم نشوف النوبة الرفاعية
0: ما شاء الله، برج أبو حيدر.
1: نعم، من منطقة برج أبو حيدر الأجواء عم بتشوفوها معنا على الشاشة.
0: نعم.
1: النوبة واقفة والأجواء والإيقاع اللي عم بيصير حواليون الناس في حماس، وهو عادة بينطروا النوبة، يعني بأمرار بكون أنا بالسيارة عم بشوف وين، عم بسمعكم بالإذاعة عم تقولوا وين النوبة لألحقكم.
0: فعلا بيعملوا جو كتير حلو.
1: نعم،
0: لباس تاعهم كمان مميز، يعني كله على بعضه، بتحسيه الأسلوب تاعهم، لباسهم، أجواءهم. نعم. كله على بعضه.

0: في عنا رسالة جاهزة يا كمال؟ بعد احنا لأنه شفنا كأنه علي كان جاهز. حنسحب قرعة. هالمرة أنا حبلش يا رولا.
1: يلا تفضلي.
0: من إحسان الشامي. إحسان شامي ألف مبارك لإحسان شامي.
1: كمان ربحت معنا كيلو بوزن تقديمات حلويات الذهبي. طيب كمان أنا حأسحب أخلط منيح منيح. لازم أصدقائي خليكن معنا. سوري هتلعت برا
0: تلي ورقة برا.
1: يلا خليكن معنا لأنه في عنا كتير هدايا بعد ونحن مستمرين بسحب القرعة. أوكي. محمد فايد ألف مبارك لألك يا محمد. كمان ربحت معنا تقديم الحبيب الذهبي كيلو بوزة.
0: رولا نحن دقيقة وبيدخل وقت الظهر فبدنا ننتبه كمان لهذا الأمر.
1: نعم.
0: فرحتنا أكيد تستمر ولكن بدنا نوقف لحظات لأذان. نعم. الظهر وصلاة الظهر
1: إن شاء الله.
0: ومنكمل معكم بهيدا النهار تغطية مباشرة من إذاعة نداء المعرفة لفعاليات المولد النبوي الشريف في لبنان وعلى الأراضي اللبنانية.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166.
4: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بيهنيكم وبيقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: مشتاق يا رسول الله. الله يرزقنا العودة ونرجع نحج مرات عديدة وإن شاء الله نزور النبي عليه الصلاة والسلام. بعدنا معكم مستمعينا الكرام ومع النقل المباشر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نرجع نقول لكم كل عام وأنتم بخير.
1: طمنونا في صوت لأنه عم بيقولوا على على اليوتيوب إنه ما في صوت.
0: كان قديم الكومنت كانت يمكن. طيب بنحب نذكر كمان شكر كبير للمعلنين الكرام باورزون وأيضا حلويات الذهبي. وبدنا نسحب يا ميان عن جديد القرعة حتى نشوف كمان مين حيربح معنا لليوم. نخلط منيح منيح منيح. يا ترى مين حيربح معنا؟ نادرة دباغ، ألف مبارك لألك يا نادرة، ربحتي معنا كمان كيلو بوزة من حلويات الدهوي. ما شاء الله على فكرة حلويته كتير لذيذة. أنا كتير بحب حلوياته. أنا بقصد دايما. طيب تفضل يا ميان.
1: يلا أوكي. لوجين زاهر العسكر ربحت معنا.
0: لوجين
1: زاهر العسكر.
0: نعم لوجين زاهر العسكر كمان ألف مبارك لألك يا لوجين، ربحتي كمان كيلو بوزة من حلويات الذهبي.
1: نذكرهم أنت استلام الهدايا.
0: نعم تفضلي.
1: إذن استلام الهدايا بيكون من نهار ابتداء من نهار الخميس ب 27 ل 10 أيلول. هذا للي ربحوا شو يا رولا؟
0: اللي ربحوا البوزة،
1: اللي ربحوا الآيس كريم. نعم البوزة من عند حلويات الذهبي. الاستلام من الساعة 10 للساعة 1.
0: نعم يعني معنا أسبوعين.
1: نعم
0: يعني لو ما قدرتوا يوم الخميس معكم أسبوعين. نعم. تقدروا أنتوا تحصلوا هذا البون تاعكم اللي بتربحوا فيه.
1: نعم
0: كمان
1: في عنا اتصال جاهز يا كمال ولا بعد؟
0: بعد.
1: أوكي علي صار عنا بالاستوديو.
0: بس بدنا نذكر يا ميان أنه كمان في عنا الاحتفال الكبير حد الليلة إن شاء الله.
1: نعم احتفال مركزي بطريق جديد.
0: نعم مساحة أبو شاكر قرب حلويات أبو فؤاد الساعة 8:30 عشية. فكونوا كتار لأنه احتفال ضخم إن شاء الله تعالى. الله يحفظهم وإن شاء الله كتير بيفرحوا بينصروا بهالاحتفال هيدا
1: إن شاء الله.
0: فإذا اليوم مساء الساعة 8:30 كونوا كتار بساحة أبو شاكر قرب حلويات أبو فؤاد للاحتفال الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: نعم نحن بعدنا عم بيقولونا على اليوتيوب أنه ما في صوت. خلينا نشوف شو المشكلة وكمان زبط لنا الوضع إذا بتريد.

0: كمان على اليوتيوب عم تذكر أليس جبك عم تذكر اسمها كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أليس. وعم تذكر اسمها كذا مرة حتى يطلع على الهواء.
1: هلا مريم عنوتي عم تقول الصوت طبيعي. طيب أوكي.
0: طيب تمام الحمد لله. يعني النت منعرف إلا ما يقطع معنا طبيعي.
1: نسحب بعد ولا شو رأيك؟
0: يلا منسحب.
1: لا لأنه نحن بعطيه عنا جوائز قبل ما يخلص الوقت.
0: يلا تفضلي. نخلط نخلط نخلط. يعني أنا شو بيطلع بإيدي عم طلع؟ يا ترى يا ترى مين حيربح معنا؟ اسم التالي محمد عرابي. ألف مبارك لألك يا محمد. ربحت معنا كمان كيلو دهب. كيلو ذهب.
1: كيلو ذهب. بتكون شوفوا شو بتكون تعملوا. وهذا هو سبق اللسان.
0: نعم نعم. لا وكيلو ذهب على أساس إنه مش
1: حلويات الذهب. نعم. إذا كيلو بوزة.
0: هني ذهب بسم الله عليهم حلويات الذهب الله يحفظهم. لذلك حنرجع نذكر إنه كيلو بوزة من عند حلويات الذهب. نعم. تحية كبيرة لهم.
1: عبير ما أسحب الاسم مريم عنوتي بتقول مريم الشريف. أنا بدي أوجه لها تحية وبدي أقول لها جزاك الله وعني خير الجزاء. إلا فضل علي كتير كبير مريم على فكرة.
0: تحياتنا له.
1: يلا. يلا. والاسم اللي كنت بعد بدي ربحه هو راني فعور.
0: راني فعور. نعم. راني فعور. نعم. كمان ربحت معنا يا راني كيلو بوزة من عند حلويات الذهب.
1: كنت حتقول ذهب. لاحظت.
0: ما لأنهم هني ذهب. هني ذهب الجماعة بسم الله. أنا كتير بعزهم. احترامات الكبيرة لهم. طيب. فإذا
1: نحن هناخد هيك بريك.
0: هناخد بريك. أنا بدي استأذن. بس بذكر مستمعينا الكرام ببرنامجي إن شاء الله غدا بسمة أمل. كونوا على الموعد معنا بحلقة مميزة جدا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تابعونا ما أحكي أكتر عنها.
1: 9:45
0: الساعة 10:15. نعم, نعم صحيح. لغاية الساعة 10:15 بإذن الله كونوا معنا على الموعد مع تحية رولا لألكم. برجع بقلكم مجددا كل عام وأنتم بخير. أنت كمان ميان لألك ولعائلتك الكريمة. أنا كتير سريت برفقتك
1: حبيبتي.
0: بارك الله فيك.

بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: بعدنا مكفيين بهالتغطية الخاصة بحواجز المحبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبعد جولتي بالمناطق البيروتية رجعت لكم على استوديو.
1: أهلا وسهلا يا علي، كيف كانت الأجواء؟ خبرني.
0: ما بعرف اللي بعده قاعد ببيته، ما بعرف إذا ما بلحق حاله.
1: شو ناطرين؟
0: بس شو ناطرين يعني، شو ناطرين تنزل وتعيشوا هالتجربة؟ بسم الله ما شاء الله، بتحسي بالفخر.
1: حلو.
0: بتحسي بالفخر إنه نحن مسلمين، بتحسي بالفخر إنه نبينا محمد، بتحسي بالفخر إنه نحن عم نحتفل بالمولد النبوي الشريف بهالطريقة. صغار كبار شباب، اللي بيلفت لي نظر النساء الكبار بالعمر ما هاممهم لا شوب ولا هاممهم شمس إنه قوية.
1: نعم.
0: بس بدهم ينزلوا حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام، عم بيوزعوا على الحلوى، عم بيخدموا كبير وصغير، عم بيخدموا الكبار والصغار. بتبلشي بالبسطة، إذا نحن بنويرة بتبلشي بالبسطة بتتروق المنقوشة، بعدين بتكفي على راس النبع بحلوكي بحبة صفوف بعدين الإكلار، بعدين الجاتو، بعدين المعمول. تسمعي فائدة هيك مفيدة بهالمناطق، شيء جميل جدا
1: يعني
0: جداً.
1: احتفال حضاري يعني جداً. بكل معنى الكلمة احتفال حضاري. شفنا بالصورة اللي نقلتولنا إياها وبالصوت كمان من المناطق اللبنانية قديش الفرحة بالعيون قبل ما أنها تنطلق على لساناتهم، كانت بالعيون الفرحة والبهجة الحمد لله. وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل صوت الشارع البيروتي واللبناني لكل الدنيا وفرحتهم لكل العالم. كمان بدي أتشكر كتير الفريق اللي كان موجود معنا، إن كان بإذاعة نداء المعرفة وإن كان في الخارج، وعلى رأسهم مدير الإذاعة الأستاذ صلاح حسامي، أيضا مدير الأدفرتايزنج والإعلانات الحاج أحمد الصبوح. بدي أتشكر كتير مدير البث والإرسال الحاج الأستاذ كمال فادي زنهور وأولاده أيضا سامي وكمال. تحك كمال
0: عم يضحك
1: علي كمال. يعني الزنهور الكرام
0: يعني شكرا لهم.
1: صح. محمود ميناوي شكرا لك. محمود بابا ناصر شكرا على الأنشود الرائعة. كمان كل الفريق اللي كان موجود على الأرض،
0: كنت عم اسمع على الحواجز ومبساطة
1: الأنشود
0: رائعة. الجديدة اللي أطلقتها إذاعة نداء المعرفة
1: صحيح
0: محطوطة على الحواجز كانت
1: الحمد
0: اليوم.
1: لله محمدنا له العليا. تحية كتير كبيرة لكل مين شارك بإنجاز هيدا العمل. شكر كمان لكل المراسلين، شكر لك علي ولا أيضا محمد الجابي اللي رافقك، ربا البرجاوي وأيضا حمزة البرجاوي، الحاج عاهد معه سارة زيتون، وأيضا محمد رمضان من صيدا والشوف الجنوب، نوال بسج، محمد هادي غندور وأحمد غندور من البقاع. تحياتنا كتير كبيرة لريم مكية وحسن جاري من بعلبك، رولا مكداشي، ميان دمشقية، ريما كريدية، وتحياتنا أيضا لا حرب. بدي حقيقة اتشكر الجميع على المجهود اللي بذلوه بنقل الصوت والصورة، والشكر الأكبر بيبقى لرعاة برنامجنا لليوم باور زون وأيضا حلويات الذهبي. في كتير هدايا.
0: نعم.
1: صح. نحن صرنا مربحين يا علي 20 هدية كيلو بوزة، بعد عنا 10 وبيخلصوا البوزة اللي نحن بدنا نربحهم، ومن بعد رح ننتقل لتربيح الهدايا اللي هني 15 ترويقة لشخصين
0: يعني.
1: كنافة ولحمة بعجين. خلينا نخلص اول شيء البوزه نبوري
0: يعني
1: شوي
0: كمان عند
1: استلم الهدايا نهار الخميس، نعمل هدايا كلها من عند الذهبي.
0: طيب بدي اقول شغله قبل كم بدي اقول شغله لحظه شوي
1: نسي علي
0: دائما بنسى فجاه الشغله بدي اقولها. بدي اقول الاحتفالات بالمولد ما خلصت يعني، نحن بدعيكم انه تبقوا عم تحتفلوا كل هالنهار وكل هالشهر وكل ايام السنه. قرأوا قصه المولد ببيتكم للبركه، لو قارئين قبل قرأوها مره واثنين وثلاثه واربعه، وزعوا الطعام، وزعوا الحلوى، انزلوا عايدوا بعضكم، احكوا مع بعضكم بصفات الرسول، استمتعوا بهالذكرى. ان شاء الله بتنعاد عليكم بالخير والسلامة. خلينا نسحب جوائز.
1: يلا يا علي بلش من عندك.
0: هلا حرابح كيلو بوزة.
1: كيلو بوزة صح. استلام الهدايا بدءا من يوم الخميس من 10 للوحدة.
0: الكيلو بوزة للحاج أحمد عاشور مبارك.
1: ألف مبارك حاج أحمد عاشور. يلا اللي بعد
0: بعد
1: طبعا
0: كله أنا بدي أسحبه.
1: في عنا بعد تسعة هدايا.
0: يلا هسحبت شيء ثلاثة أنا. ليال حرب.
1: ألف مبارك
0: ليال حرب. عفوا ليال حرب. ليال حرب
1: ألف مبارك.
0: كمان
1: ليال
0: كيلو بوزة.
1: ببلش أنا بختار اسم.
0: يلا
1: خليلي أسماء اللي ربحوا على جنب بليز.
0: هولي هيون على جنب.
1: تمام. مين هات لنشوف. صباح. أيوة يعني تحياتنا لزميلتنا لما. صباح شو قولك؟
0: فجير.
1: دبور معقول؟
0: قدور.
1: قدور.
0: صباح قدور.
1: ألف مبارك صباح قدور. كمان ربحت كيلو.
0: معكم خمسة دقايق. مين عباله ربحه يبعث لي على رقمي.
1: شو عم تحكي؟ جديدة هيدي المبادرة، أول مرة بتمر علي. سوسن عبد الكريم ألف مبارك لإلك. سوسن عبد الكريم.
0: سوسن عبد الكريم
1: يلا يا
0: مبارك.
1: يعني شد الهمة.
0: حسها باسم جديد. طارق كمان بعدنا عم نربح كيلو الغوزة.
1: يس.
0: عنا زكريا ناصر الدين.
1: ناصر الدين زكريا.
0: نعم. أوكي. وسناء شماس.
1: مبارك لكم. أوكي صاروا 26 كيلو بوزة يا جماعة، حنفوت على 27 بسم الله. عائشة الحلبي، ألف مبارك لعائشة الحلبي، وأيضا ألف مبارك دلال معاد.
0: مبارك لدلال المعاد وعائشة الحلبي.
1: بعد في اسمين يا علي.
0: بعد في اسمين.
1: نعم.
0: محمد الجابي،
1: ألف مبارك محمد الجابي،
0: هدف رائع. طيب
1: بعد في اسم.
0: والاسم الأخير سارة صباغ،
1: ألف مبارك لا سارة صباغ. إذن كل اللي ذكرنا أسمائهم بيربحوا من حلويات الذهبي كيلو بوزة مشكل من حلويات الذهبي. بدء الاستلام هيدا الأسبوع الخميس،
0: بكرة الأربعاء
1: بعد بكرة، لكان نعم. الخميس ب 27/8، وبيبقى استلام الهدايا لغاية 10 أيلول، لغاية يعني أسبوعين معكم لتستلموا هدايكم فقط. أما بالنسبة للهدية الجديدة اللي رح نفوت عليها هي
0: ترويقة
1: لشخصين، كنافة وأيضا لحمة بعجين، وهولي 15 هدية فقط.
0: 15 هدية أول
1: يس.
0: هدية
1: منبلش
0: يلا يا كمال.
1: مبارك للجميع.
0: ريما عاشور،
1: مبارك ريما عاشور. اسم تاني يا علي.
0: يحيى غلييني،
1: مبارك يا يحيى غلييني، ألف مبارك. رح ننتقل لاسم جديد.
2: كل عام وانت بخير.
1: ايه وانت بخير. اوكي هدى المصري، الف مبارك لهدى المصري.
0: ما شاء الله عم ببسط انه في عيال يعني عيال بيروتية متنوعة. صح.
1: هدى المصري كمان وكل اللي عم نذكرهم هلا بيربحوا معنا ترويقة لشخصين من حلويات الذهبي، بتقدروا تستلموها من نهار الخميس، ومعكم اسبوع فقط لاستلامها من نهار الخميس 27/8 لغاية 3/9.
0: ترويقة لشخصين،
1: ترويقة لشخصين كنافة ولحمة بعجين. رندك عيكيتي، الف مبارك.
0: مبارك رندا. عنا اسم كمان، غادة حسين. غادة حسين،
1: ألف مبارك غادة حسين. في ربي حدا على اليوتيوب هيك سريعا؟
0: أكيد.
1: بدي ربح أسيل محمد عثمان.
0: مبارك يا أسيل. الاسم الجديد توفيق حباس،
1: ألف مبارك للسيد توفيق حباس.
0: كم وحبات عنا؟
1: صاروا 7، بعدلنا 3 فقط.
0: أيوة الفرقاع
1: اشتغلت
0: جديدة هيدي. طيب بسام سنو،
1: ألف مبارك بسام سنو.
0: أيضا
1: في اسمين يا علي، حسحب اسم أنا. وفاء المصري، ألف مبارك وفاء المصري. آخر اسم معنا لليوم،
0: إحسان شامي،
1: ألف مبارك إحسان الشامي. شكر كتير كبير لألكم متابعينا، شكر لرعاة برنامجنا باور زون وأيضا حلويات الذهبي بفروعه. بدي أشكرك كتير يا علي، لقاءنا وصل لآخره لنهايته. شكرا كمال، شكرا سامي، مين كمان متابعينا، شكر كتير كبير لألكم بلبنان وبكل العالم.
0: بدي أشكر كل القيمين على الحواجز اللي استقبلونا، أحلى استقبال نحن كفريق إذاعة نداء المعرفة. شكرا لكم، شكرا على محبتكم، كل عام وأنتم بخير، ونلتقي دائما في المناسبات الجميلة التي تجمعنا.
1: إن شاء الله. كمان انطرونا اليوم باحتفال بطريقة جديدة
0: نزلت ساحة أبو شاكر.
1: نزلت ساحة أبو شاكر صحيح. لقونا إن شاء الله اليوم 8:30 مساء، وإلى اللقاء. استودعكم الله، كل عام وأنتم بألف خير.
0: إلى اللقاء.

0: العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروض وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، للتواصل 70-222-620.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
4: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة، شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
7: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة أبو شاكر قرب حلويات أبي فؤاد يوم الثلاثاء في 25 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم. صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا، محمد في البرايا خير محترم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مضت الأيام والشهور وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين بمكة المكرمة، أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم اليقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء ووثنية خرقاء، تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم، يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع، وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة، والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنايه عيتاني.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes, Travel and Tourism.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.
2: رسول الله
3: الحمد لله رب العالمين المنعم على البرية بمولد السيد المصطفى خلاصة الشعوب العربية وأفضل الذرية الإسماعيلية وخيرة الأصول القرشية وذروة سنام الذؤابة الهاشمية سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وها نحن نكمل بيان بعض القصص الواردة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل في المكان المعروف إلى الآن في مكة. وكان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر النبي عليه السلام، فبقيت الدار بيده وبيد ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف الثقفي فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء. فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون، فجعلته مسجدا يصلى فيه، وأخرجته من الدار وأشرعته في الزقاق التي في أصل تلك الدار يقال لها زقاق المولد، ولا اختلاف في ذلك عند أهل مكة. وكانت أمه آمنة أتيت وهي حامل به عليه الصلاة والسلام، وقيل لها أن تسميه أحمد ومحمدا، وعق عنه جده في السابع من ولادته وسماه محمدا. فلما سئل عن ذلك وأنه ليس هو من أسماء آبائه أجاب بأنه أراد أن يحمد في السماء والأرض، ولم يجمع أحد بين الاسمين أي أحمد ومحمد قبله عليه الصلاة والسلام، ولا ادعى أحد من القليل الذين سموا قبله باسمه النبوة حتى تحققت السمتان له عليه الصلاة والسلام ولم ينازع فيهما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. وأول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية عمه أبي لهب، أرضعته أياما بلبن أي بحليب ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. ثم قدم مكة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع، منهن امرأة يقال لها حليمة، قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي، أي حمارة قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعي زوجي، ومعنا شارف لنا، أي ناقة عجوز، والله لا تبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، وما في ثدي ما يغنيه. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود، وكان يتيما، فكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا وأخذت صبيا غيري. فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فأتيت فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي: قد أخذته؟ قلت: نعم والله، وذاك أني لم أجد غيره. فقال: قد أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري أقبل عليه ثدي بما شاء الله تعالى من اللبن. فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، فإذا هي حافل، أي أن ضرعها عامر بالحليب، فحلبها من اللبن ما شئنا، وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبياننا. وتتابع حليمة قائلة، وقال أبوه، تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروي. قالت: ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني، أي أنثى الحمار التي أركبها، أمام الركب، حتى إنهم لا يقولون: ويحك كفي عنا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله هي، حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن مكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، أي عند الصبح، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، أي مملوءة البطن عامرة الضرع، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما لها من لبن. قالت: فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حين يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي تسرح فيه، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في رحاب المولد الشريف، تابعونا في الحلقة المقبلة، والحمد لله أولا وآخرا.
1: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98. سماك كومباني.
3: شركة

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: من وضع التقويم الهجري؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: من وضع التقويم الهجري؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: كم عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان الجواب 27 غزوة. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. تابعونا في مسابقة المولد النبوي الشريف وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في الكلام عن وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان إذا تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم. كان صحابي اسمه عتبة بن غزوان أصابه مرض يقال له الشرا، وهو داء في الجلد حكاك مزعج يحدث كربا وإزعاجا شديدا لصاحبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجرد، أي اكشف عن ظهرك. فهذا الصحابي جرد ظهره عن الثوب، فوضع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يده المباركة فعبق الطيب به، وبقي كذلك إلى آخر حياته، وشفي بإذن الله تعالى من هذا الورم. فإذا كان موضع كفه عليه الصلاة والسلام هكذا، فكيف كفه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ كان يعفو عمن ظلمه، يصل من قطعه، يحسن إلى من أساء إليه، كان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحكمة وحلما. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. جاءه مرة أحد أحبار اليهود من أهل المدينة، كان هذا اليهودي اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذا اليهودي أراد أن يمتحن الرسول بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، أراد أن يعرف إن كانت هذه الصفة تنطبق على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم، وقبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وطالبه بالدين، ونال من رسول الله بكلمة تهز المشاعر، آذاه بالكلام. فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ينتقم من هذا اليهودي، فنهاه رسول الله الحليم الصبور صاحب الخلق العظيم. فعندها علم هذا اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله، وقال له: أنت نبي آخر الزمان، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من حفظت لديه ودائع، وبعثت عن دين الإله تدافع، منك الشفاعة ترتجى يا سيدي، والنور فيض النور منك طلائع. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح فجر أو تعبد طائع. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الانتفاع بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وحسن الاقتداء به، إن ربنا على ما نسأله قدير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: نور سنين. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة أبو شاكر قرب حلويات أبي فؤاد يوم الثلاثاء في 25 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شيء.

0: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
2: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر، فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

فهو نبي يظهر في هذا الزمان، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه، وينتشر في المشرق والمغرب برهان.

ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما، فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم.

تقول آمنة، ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا. وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان. وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك

ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله قالت آمنة فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضع

نزل رسول الله من بطن أمه معتمدا على يديه مكحولا مدهونا مسرورا مختونا مباركا على الأمة.

فاحتمله جبريل، فطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام الاثنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

لمحمد. باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة، أمتنا عليها، وابعثنا عليها. سر الفاتحة.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة أبو شاكر قرب حلويات أبي فؤاد يوم الثلاثاء في 25 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهدات ليبشر بالجنة ويدعو إليها بالتزام التوحيد والعقيدة الحقة، وينذر بالنار من يخالف الحق. عن هذه المعاني السامية يحدثنا الآن سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله في محاضرته القيمة، فلنستمع إليها جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه. وهو متعال عن الأضداد، الأضداد جمع ضد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له ضد، فلا يكون لله أضداد، أي يتصرفون على خلاف إرادته. إذا الأب قال له لابنه ادرس، وإرادة الأب أن يدرس ولده، وما درس الولد، هل يكون نفذ إرادة أبيه؟ هذا معناه باللهجة العامية عم يضايضه، يعني تصرف على خلاف إرادة أبيه. هل بيحصل شيء في الدنيا على خلاف إرادة الله تعالى؟ اللي شرب خمرة بمشيئة الله، واللي صلى بمشيئة الله، ما في شيء بيحصل على خلاف إرادة الله، لأنه اللي بيحصل في مؤسستي أو وظيفتي أو مكتبي على خلاف إرادتي بدل على أنه أنا مغلوب، مقهور، عاجز، ويستحيل أن يحصل شيء في العالم على خلاف إرادة الله تعالى. يعني فرضا ولد إنسان بست أصابع أو بأربعة، هل هذا على خلاف إرادة الله ولا كما أراد الله؟ هل هذا على إرادة أمه وأبيه ولا على خلاف إرادة أمه وأبيه؟ فإذا لما يحصل شيء على خلاف إرادتنا بدل على أنه نحن مغلوبين، مقهورين بمشيئة الله تعالى. وتنزه الله عن الأنداد، جمع ند، وهو المثل، فيستحيل على الله أن يكون له أنداد، أي أمثال. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. صفات الله ليست كصفات المخلوقين، ولا صفة من صفات الله يوصف بها غير الله، ولا صفة من صفات المخلوقين يوصف بها الله تعالى، كمان ولا صفة من صفات الله تعالى يوصف بها المخلوق. هذا معنى ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما قول الطحاوي لا راد لقضائه أي لا أحد يرد قضاء الله تعالى، فلو أراد الله خلق شيء فلا أحد يمانعه. قال الطحاوي ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا معقب لحكمه أي لا أحد يجعل حكم الله باطلا. يعني الله تعالى قال في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم الله تعالى. هل حدا له حق يقول لا المرأة والرجل سواء في الميراث؟ لا أحد يرد حكم الله تعالى، لا أحد يرد حكم الله ويجعله باطلا، لا أحد. ولا غالب لأمره أي لا أحد يمنع تنفيذ مشيئة الله، وهذا معنى قوله تعالى والله غالب على أمره. مهما كان المريض بنظر الطبيب وأهله ميؤوسا منه، فلو شاء الله شفاءه هل لابد أن يظل في المرض؟ مشيئة الله نافذة. مهما كان المريض قابلا للشفاء هل يستحيل عليه أن يموت فورا؟ لا، لا يستحيل. هل يستحيل عليه أن ينتكس فتسوء حالته؟ لا، الله فعال لما يريد، لا أحد يمنع تنفيذ مشيئة الله. لا الدواء بيمنع عن الإنسان الموت، لا الدواء بيمنع عن الإنسان المرض، لا الدواء يخلق الوقاية من الأمراض في المستقبل، بل هذه الأدوية سبب في الشفاء، هذه الأدوية سبب في الشفاء، كما أن الماء سبب في الارتواء، كما أن الطعام سبب في الشبع، كما أن تنشق الهواء، تنفس الهواء سبب في استمرار الحياة إلى العمر المحتوم. مظبوط؟ سبب. الله تعالى جعل مع التنفس بحسب العادة حياة، إذا انقطع التنفس يموت الإنسان عادة، هذا السبب. هل الهواء يخلق الحياة؟ أبدا، الهواء لا يخلق الحياة، بدليل أن الميت ما بنقطع عنه الهواء نحن حتى يموت، تعددت الأسباب والموت واحد. قال رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل شيء دخل في الوجود، الكتاب والكتابة والكاتب والمكتوب به، حبر ولا طبشور ولا فحم ولا ألم، كله بخلق الله تعالى، كله بخلق الله تعالى. يعني ما في شيء الله بيخلقه شوي ونحن بنكمل الباقي خلقا، الله خالق الصانع وما صنع، الله خالق كل صانع وما صنع. قال رحمه الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نؤمن أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبد الله وأفضل خلقه اصطفاه بالنبوة والرسالة وجعله خاتما للنبيين وسيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل الأتقياء وأحب الخلق إلى الله وأفضل من الملائكة. الفرق بين النبي والرسول: النبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد غير شرع الرسول الذي جاء قبله كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هل شريعة نبي الله موسى نفس شريعة من سبقه من الأنبياء؟ بل نزل عليه شرع جديد. اللي بعده عيسى نزل عليه الوحي، هل يتبع شرع موسى اللي قبله ولا نزل عليه الوحي بشرع جديد؟ سيدنا محمد خاتم النبيين نزل عليه الوحي، هل يتبع شريعة عيسى اللي اجى قبله ولا بشرع جديد؟ هذا معنى النبي الرسول، جاء بشرع جديد أو نزل عليه شرع فيه نسخ شرع بعض من قبله. يعني سيدنا محمد نزل عليه القرآن الكريم، وبنزول القرآن الكريم انتسخت كل الشرائع. هل أحكام الوضوء وبقية الأحكام ثلاث أرباعها كان موجود في الشرائع الماضية ولا شرع جديد؟ شرع جديد. فإذا نزل الوحي على نبي فيه نسخ بعض شرع اللي قبله كمين اسمه رسول. يعني إذا نزل عليه الوحي بنسخ كل شريعة اللي قبله اسمه رسول، وإذا نزل عليه الوحي بنسخ بعض شريعة من قبله كمان اسمه رسول. شو معنات نسخ؟ مش معناته صار اللي قبله باطل توقف العمل به. ولما نقول بنزول القرآن نسخت جميع الشرائع التي قبله، فمعناه أنه توقف العمل بها، وليس معناه أنها صارت باطلة. ما منقول شريعة عيسى صارت باطلة بنزول القرآن، منقول توقف العمل بها. يعني لو موجودة هلأ لا نعمل بها، بس نعظمها ونحترمها. أما النبي غير الرسول فهو الذي يوحى إليه، يعني بينزل عليه الوحي ليتبع شرع الرسول الذي قبله، ما بينزل عليه شرع جديد، إنما بيتبع شرع الرسول الذي قبله. ولا يصح أن يقال النبي هو من نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ. كيف لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا خطر، ما صحيح الكلام. بيقولوا نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ، لكن شو وظيفة النبي؟ أن يبلغ. فهذا فاسد، هالكلام فاسد. قلنا ولا يصح أن يقال النبي هو من نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ. نحن شو قلنا تعريف النبي؟ من نزل عليه الوحي أن يتبع شرع الرسول الذي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد ف فهو كافر، ومن صدقه ايضا كفر. ما بيصير واحد يقول ما بعرف يمكن ابارك النبي، لانه شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به الى يوم الدين. ما في نبي جديد، ولا تكون المعجزة الا لنبي، ولا تظهر المعجزة الا على يد نبي. اش ما عمل الواحد منا من خير ما بيقول انا عملت معجزة ابدا. قال الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الوراء، الناس كلياتهم يعني لكل الانس ولكل الجن، هذا معنى هالعبارتين، بالحق والهدى وبالنور والضياء. اما من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل احد الى كافة الانس والجن. قال تعالى عن نبيه يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أما عن النبي محمد قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش 100,000 أو 100 وشوي، لكافة الإنس والجن. أرسله الله تعالى لكافة الإنس والجن. الآية عن سيدنا يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، سورة الصافات هذه الآية 147. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. يجب الإيمان بأن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى الناس كافة وليس إلى أهل الناحية دون أخرى. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل فقط إلى أهل الجزيرة العربية، لم يرسل فقط إلى مكة، ليس إلى غيرها أيضا، بل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسله الله إلى كافة الإنس والجن كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يوجد جن مؤمن ويوجد جن كافر، ويجب الإيمان بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا الدليل، غير أنه لا نبي بعدي، بمعنى أنت مقرب حبيب، غير أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. من كان قبل محمد من النبيين كان يبعث الواحد منهم إلى 100,000 أو يزيدون، ليس إلى الناس كافة. قال الله تعالى في سورة الصافات الآية 147 عن نبيه يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. من الذي بعث إلى الناس كافة؟ صلى الله عليه وسلم بس. أما من كان قبله فكان يبعث إلى قومه، أما النبي محمد بعث إلى كافة الإنس والجن، والأنبياء عددهم 124,000 نبي، منهم 313 رسول، منهم 313 رسولا، كلهم نزل عليهم الوحي ليبلغوه للناس. الرسول منهم هو من نزل عليه وحي بشرع جديد غير شرع الرسول الذي سبقه، أو نزل عليه الوحي بنسخ بعض شرع الرسول الذي قبله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل نزل عليه الوحي ليتبع شريعة عيسى اللي قبله، ولا شرع جديد؟ فإذا اسمه نبي رسول. في رسول بينزل عليه الوحي فيه نسخ، يعني يتوقف العمل ببعض شرع الرسول اللي قبله وبيعمل بالبعض الآخر، كمان شو بيكون اسمه؟ نبي رسول. أما النبي غير الرسول فقد كان ينزل عليه الوحي ليتبع شريعة الرسول الذي قبله. اللي ما نزل عليه الوحي بشرع جديد ولا نزل عليه الوحي انه يعمل ببعض شرع الرسول اللي قبله والبعض الاخر نزل عليه جديد، ما نزل عليه شيء جديد البتة، شو بيكون اسمه وهو نزل عليه الوحي؟ فالنبي هو الذي نزل عليه الوحي ليتبع شريعة الرسول الذي قبله، وأمر بتبليغه للناس. ولا يصح أن يقال إن النبي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه، لكن شو وظيفته إذا كان لم يؤمر بتبليغه؟ سواء كان نبي رسول أو نبي منه رسول، أمر بالتبليغ. إذا نبي منه رسول شو بده يبلغ؟ يبلغ شريعة الرسول اللي إجا قبله. قال الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني الناس، بالحق والهدى. وبالنور والضياء. فالإنسان الذي يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفر، والذي يصدقه هو مثله كفر أيضا، والذي يشك في كفره كفر أيضا. إذا واحد إجا قال لك أنا نبي جديد كثر الفساد فالله بعتني رحمة لإلكم أنا نبي، ما بيجوز أقول إيه يمكن معه حق، على طول بدي أعرف، بدي أتذكر أنه لا نبي بعد محمد. اللي بيصدق بيكفر، اللي بيقول يمكن إيه ويمكن لا، شك في أنه كونه نبي ولا لا كمان كفر، بل يجزم بأنه شو لا نبي بعد محمد. ولذلك كفرت الطائفة القاديانية الذين اتبعوا زعيمهم غلام أحمد القادياني، ويطلق عليها الأحمدية، اسمها القاديانية واسمها الأحمدية إلا اسمان. هذا غلام أحمد القادياني قال أنا نبي الله أحمد الذي بشر بي عيسى بن مريم في القرآن الكريم في سورة الصف، أليس قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، عن سيدنا عيسى. هو شو قال؟ قال أنا أحمد الذي بشر به عيسى كما في القرآن الكريم. وأن القرآن كلام الله منه بدا، يعني هو أنزله. من أنزل القرآن؟ الله. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا معناه هو أنزله. من أنزل القرآن على قلب النبي؟ الله. بلا كيفية قولا، أي كلام الله الذاتي الذي يتكلم به لا كيفية له، لا يطلق عليه الصوت ولا اللغة، لا يقال الله له صوت، لا يقال الله يتكلم بلغة. لذلك اللي بيقولوا انه النبي ليلة المعراج استوحش بالسماوات العلى فكلمه الله بصوت ابي بكر، هذا كفر. اولا الله ما بيتكلم مثلنا باء لام ميم، هذا صوت، وهذه اسمها اللغة، ألف لام ميم هذا اسم اللغة، كاف ها يا عين صاد هذا اسم لغة عربية، وبأحرف ومخارج حروف وتحريك لسان وإطباق الشفتين. فالله تعالى ليس كذلك، هذا معناه بلا كيفية قولا. الله لا يوصف بالصوت ولا باللغة، بل هو خالق الأصوات واللغات. بدي اشرح موضوع الوحي هلا كيف يكون. الوحي الذي ينزل على الانبياء ليس معناه ان النبي بيجتمع بالله وبيحكي معه كما يزعمون ليلة المعراج، انه قال لما عرج بالنبي وجبريل كان معه وصل لمحل فوق السماوات السبع، قال جبريل قال له لسيدنا محمد ان انا دخلت احترقت وإن أنت دخلت وصلت. هلا زعمون الله جوا، إذا أنا بفوت بحترق، إذا أنت بتفوت بتوصل، هذا كفر. ليس المقصود من المعراج أنه محمد يطلع لمحل الله هنيك، ليس المقصود من المعراج أن يجتمع محمد بالإله. الله تعالى قال بالنسبة للإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من شان لنريه من آياتنا. يعني شو بيكون تشريف وتعظيم إذا كان انتقاله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى الطريق رأى الدنيا بصورة عجوز ورأى إبليس متنحيا، ورأى وشم رائحة قبر ماشطة بنت فرعون، ورأى المجاهدين في سبيل الله يزرعون ويحصدون في يومين، ورأى حال الذين يتكلمون بالكلمة الفاسدة، ورأى حال خطباء الفتنة، ورأى أولئك الذين ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت وكانوا يتثاقلون عن الصلاة، ورأى أناسا يخمشون وجوههم بأظفار نحاسية. وهؤلاء الذين كانوا يرتكبون الغيبة المحرمة وأشياء تاني لتشريفه صلى الله عليه وسلم. الإسراء لتشريفه، والمعراج عرج به إلى السماوات العلى وما فوق السماوات العلى كمان لتشريفه بإطلاعه على عجائب العالم العلوي. الواحد منا إذا اطلع بالتلفزيون وشاف اللي بيسموه عالم البحار بينبسط، ما شاء الله شوي ده، هذا خلق الله. وإذا اطلع شوي على النباتات الغريبة بيستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله وأطلعه على عجائب مخلوقاته في العالم العلوي في السماوات. رأى الملائكة واجتمع بالملائكة، ورأى مالكا خازن النار، ورأى الملائكة الموكلين بالسماوات، ورأى عددا من الأنبياء واجتمع بهم في السماوات، ورأى العرش ودخل الجنة، ورأى النار، ورأى البيت المعمور. هذا تشريف للنبي وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. دخل السماوات وقطع السماوات بين كل سماء وسماء 500 سنة زمنية. هو قطع السماوات السبع وهالفضاء اللي من الأرض للسماء، وما فوق السماوات السبع كمان وصل إلى محل سمع فيه صريف أقلام الملائكة. عم ينسخوا من اللوح المحفوظ ويكتبوا بالصحف الملائكة. رآهم وسمع، ورأى ربه بلا هيئة ولا صورة ولا شكل بفؤاده، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فمشان شو بتكون هالمعراج؟ تشريفا له وتعظيما. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عن جبريل. نزلة أخرى لأنه أول مرة وين شافه؟ في أجياد بمكة المكرمة. رآه على هيئته الأصلية وإله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. ومرة تاني شافه على هيئته الأصلية ليلة المعراج. هذا معنات ولقد رآه نزلة أخرى، ولكن اجتمع به عدة مرات. أليس مرة جاءه بهيئة رجل إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وكلمه عن الإيمان والإحسان؟ فإذا الوحي مش معناته أنه الله يحكي مثل ما بنحكي نحن مع بعضنا، لكن كيف بيكون الوحي؟ القرآن وحي والحديث الصحيح وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كيف بيكون الوحي؟ إما أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أولا رؤيا الأنبياء وحي. إذا النبي رأى رؤيا أمره الله فيها بكذا فهذا وحي. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. فإذا رؤيا الأنبياء وحي. اثنين، أما قول الله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام بلا واسطة ملك، فإذا أو من وراء حجاب يعني بدون ما ينزل عليه الملك، هذا معناته. كما في حديث جاء فيه أن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. آدم فصل وفسر، قال له: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال موسى: نعم. يعني ما نزل الملك عليه، الله كلمه، يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف. نحن ما عم نسمع كلام الله الذاتي الأزلي، مش معناته الله يوصف بالسكوت، بل الله لم يشأ أن نسمع الآن. وموسى قبل أن يسمع لما كان في جبل الطور، مش معناته الله كان ساكت بعدين حكي معه، رفع الله عنه الحجاب فسمع. فإذا رؤيا الأنبياء وحي، أو أن يكلمه الله بلا واسطة ملك، صاروا مرتين ثلاثة. وأما الكلام بالرسالة أو يرسل رسولا، أن يرسل إليه ملكا، فهو إرساله الروح الأمين جبريل عليه السلام بالرسالة إلى من شاء من عباده، يعني الأنبياء. قال الله تعالى:

0: منذرين. فإذا الآية عن أنه جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ لما بينزل جبريل على النبي شو بيحصل؟ إما أن يكلمه مشافهة أو أن يلقي في قلبه. إما أن يكلمه مشافهة مثل ما نحن بنحكي مع بعضنا لأن جبريل مخلوق، أو ما بيحكي معه مشافهة يلقي في قلبه. فإما أن يأتيه الملك فيكلمه بأمر الله تكليما، وإما أن يأتيه فيلقي في روعه يعني في قلبه ما أمره الله به عز وجل، كما في حديث إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح.
1: حول بيان عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة، وبما جاء به من توحيد وعقيدة حقة، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. إخوة الإيمان، في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عنبرية عطرية، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين وأعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية، فقيل لها: حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته أمه وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله سبحانه وتعالى فموجود بلا مكان ولا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس حجما ولا جسما سبحانه وتعالى. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار والبركات جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. فولدته أمه في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وانكسر، وسقطت منه 14 شرفة. وفي ذلك أيضا جاءت الأخبار والآثار، وكذلك انطفأت نار فارس، وكذلك حصل أن جف ماء بحيرة ساوى. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة. وسمع من أجواف الأصنام الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل، وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان 12 خلت من ربيع الأول، وأما يوم مولده فهو يوم 2 بلا خلاف. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية، وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. وقد قيل في مولده صلى الله عليه وسلم: ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذ. اللهم انفعنا ببركات حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وزيارته، واختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
3: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118 03-79-39-11
4: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
2: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: نواصل رحلتنا إلى الجزائر، حيث يكتسب المولد النبوي الشريف طابعا يجمع بين أصالة التراث ودفء العادات، فتتزين البيوت وتفوح رائحة الحلويات التقليدية وترتفع أصوات المدائح في أجواء يملأها الفرح والمحبة.
1: يا مهندس سعيد، ما أجمل هذه الأجواء.
2: نعم،
1: أرى الحناء تحضر والفتيات يرتدين أزياء تقليدية زاهية.
2: نعم،
1: والأهالي يجتمعون من كل نواحي الجزائر، فهنا العربي والصحراوي والأمازيغي كل يحتفل بمولد حبيبه الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.
2: يا حبيبي،
1: ألي هذا كله صلة بالمولد النبوي الشريف؟
2: بالتأكيد يا عم فريد، إذ يحتفل الجزائريون بالمولد النبوي الشريف باهتمام كبير، وتعد هذه الذكرى العظيمة من أهم المناسبات الدينية في البلاد، وتبدأ الاستعدادات قبل حلول اليوم المبارك في 12 من شهر ربيع الأول، حيث تنظف المنازل وتزين وتشترى حاجيات الاحتفال من أطعمة وحلويات. وفي يوم المولد تتوجه العائلات إلى المساجد لحضور دروس دينية، حيث تتلى فيها آيات من القرآن الكريم وتروى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتنشد المدائح والأناشيد الدينية التي تعبر عن محبة الرسول وتعظيم مكانته، كما تقام جلسات للذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمر بعض هذه المجالس حتى ساعات متأخرة من الليل، وتحرص الأسر الجزائرية على إعداد أطباق تقليدية خاصة بالمناسبة مثل الرشتة والشكشوكة، وتختلف الأطباق من منطقة إلى أخرى.
1: وماذا عن الضيافة؟ لا أظن أن البيوت تخلو من رائحة الحلوى.
2: صداق، تحضر حلويات شهيرة مثل البقلاوة والمقرود، وتقدم للضيوف ويهدى بعضها للجيران والأقارب، كما تحضر الحلويات التقليدية وعلى رأسها الطمينة التي تعد رمزا للاحتفال في كثير من البيوت، إلى جانب أطباق أخرى مثل الزلابية وقلب اللوز في بعض المناطق.
1: قيل لي إن المدن الكبار ومنها مستغانم تشهد مجالس علم الدين والإرشاد وحلقات المدائح والإنشاد النبوي، فتزداد المناسبة بهجة وروحانية.
2: نعم صحيح، ومن العادات الجميلة أيضا تبادل الزيارات بين الأقارب والجيران، وتقديم الطعام والحلوى للفقراء والمحتاجين في تجسيد لقيم التكافل والتراحم، كما يحرص الآباء على إدخال السرور إلى قلوب الأطفال بشراء الملابس الجديدة والألعاب والهدايا لهم، وتقام في المدن والبلدات احتفالات شعبية تتخللها الأناشيد الدينية والعروض التراثية.
1: الله.
2: ولا يقتصر الاحتفال على المظاهر الاجتماعية فقط، بل يحمل بعدا دينيا وتربويا مهما، إذ يعد فرصة لتذكير الناس بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقيمه مثل الصدق والرحمة والتسامح وحسن المعاملة، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاقتداء بسيرته العطيرة.
1: وأنا سأخبرك معلومة عن المدائح الجزائرية في المولد النبوي.
2: حقا؟ هل أنت على اطلاع؟
1: بالتأكيد، فهم مثلنا ينشدون طلع البدر علينا ومولاي صلي وسلم دائما أبدا، تعرفها من قصيدة البردة للإمام البوصيري.
2: نعم.
3: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: لكنهم يتميزون عنا بمدائح أخرى.
2: مثل ماذا؟
1: تمتلك الجزائر تراثا واسعا مما يسمى الشعر الملحون، الذي يتغنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه.
2: نعم نعم.
1: وينشد باللهجة الجزائرية أو العربية الفصحى، خاصة في مناطق تلمسان ومستغانم ووهران والأغواط.
2: ما شاء الله، شيء جميل.
1: نعم نعم. وتتميز المدائح الجزائرية بأنها تمزج بين الإنشاد الديني والأنغام الأندلسية والطابع الصوفي، ما يمنحها إيقاعا هادئا وروحانيا، ويجعلها جزءا أساسيا من احتفالات المولد النبوي، في مختلف مناطق الجزائر.
2: نعم نعم، إن الاحتفال بالمولد النبوي في الجزائر يجمع بين العبادة والمحبة والتكافل الاجتماعي والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الجزائريون عبر الأجيال.
1: ما أجمل أن تبقى هذه العادات حاضرة في قلوب الناس قبل بيوتها.
2: نعم نعم.
0: ومن الجزائر التي امتزجت فيها المدائح بروائح الحلويات وألوان التراث، نختتم محطتنا لهذا اليوم. نلقاكم في الحلقة القادمة مع بلد جديد وحكاية أخرى من برنامج في المولد، لكل بلد حكاية.
4: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية، رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: غذاء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسي فود صيداوي دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: نور سنين. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة أبو شاكر قرب حلويات أبي فؤاد يوم الثلاثاء في 25 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة

كذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.

0: بالجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
1: أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مع كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم الدنيا بمحمد ورفع للحق راية بمحمد وجعل للهدى منارة بمحمد وللرحمة بابا بمحمد وللمؤمنين بشارة بمحمد فكان للقلوب حياة وللنفوس نجاة وللحائرين هداية وللعالمين رحمة مهداة والصلاة والسلام على سيدنا محمد من طاب بذكره الكلام سيد الأنام ومصباح الظلام وإمام أهل الإسلام من أحبته القلوب قبل أن تراه العيون واشتاقت إليه الأرواح وإن حالت بينها وبينه قرون صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ما أشرقت شمس وأضاء قمر وما خفق بحبك قلب وجرى بذكرك أثر وما حنت إليك الأشواق ودمعت شوقا إليك الأحداق أما بعد فما كل ذكرى تمر كغيرها ولا كل يوم في ذاكرة الزمان سواء إنها ذكرى مولد رجل لم يكن مجيئه حدثا في التاريخ فحسب بل كان فجرا بعد ليل ورحمة بعد قسوة وهداية بعد حيرة يوم أذن الله أن تشرق على هذه الأرض شمس محمد صلى الله عليه وسلم فيا له من مولد ولد فيه الهدى ويا له من يوم تنفس فيه صبح الرحمة ويا لها من نعمة كلما مرت الأعوام ازداد المؤمن بها حبا وشكرا وشوقا وفخرا إنه محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر رقت القلوب وإذا رويت سيرته سمت النفوس وإذا استحضرت أخلاقه ظهر كيف يرفع الإيمان الإنسان إلى معالي الأخلاق فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عدد ما نطق باسمك لسان وخفق بحبك جنان واشتاق إليك مؤمن إلى آخر الزمان أيها الأحبة تعود إلينا ذكرى المولد النبوي الشريف فتعود معها إلى القلوب معاني المحبة والشوق ويعود المؤمن فيسأل نفسه ماذا يعني لي أن أكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنها ليست ذكرى رجل مضى ولا حديثا عن زمن انقضى بل ذكرى نبي ما زالت رسالته حية وشريعته باقية وسيرته تهدي وسنته ترشد واسمه يملأ قلوب المؤمنين محبة وتعظيما نفرح بمولده لأن الله أكرمنا به ونحتفي بذكراه لأن القلوب لا تنسى من دلها على ربها ولا الأرواح تجفو من كان سبب هدايتها يا رسول الله مضت القرون وما مضى حبك من القلوب وتتابعت الأجيال ومن قطع الشوق إليك، وغابت عن أبصارنا صورتك، وما غابت عن حياتنا سيرتك. نحبك ولكن المحبة عهد، والمحبة ليست مجرد كلمة تقال، بل اتباع وعمل وصدق وأمانة ورحمة وثبات. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما جاء به، وتمسك بسنته، وحسن خلقه، وأدى الأمانة، ورحم الضعيف، وعفى عند المقدرة، وثبت على الحق عند الشدة. أيها الأحبة، ننظر اليوم إلى أمتنا فنرى جراحا كثيرة، وخلافا أضعف الصفوف، وجهلا أفسد العقول، وقسوة دخلت بعض القلوب، ودنيا شغلت كثيرا من الناس عن آخرتهم. وما أوجع أن تكون أمة نبي الرحمة قليلة التراحم، وأمة نبي الصدق يشيع بين بعض أبنائها الكذب، وأمة نبي الأمانة تضيع فيها الأمانات. ولكننا لا نقول هذا لنفتح باب اليأس، فاليأس ليس من طريقنا، والقنوط لا يبني الأمم. فكم مر بهذه الأمة من ليل ثم انبلج الفجر، وكم أحاط بها من كرب ثم جاء الفرج. وما دامت كلمة التوحيد في الصدور، والقرآن في البيوت، ومحبة رسول الله في القلوب، ففي هذه الأمة خير لا ينقطع وأمل لا يموت. لكن الأمل ليس أمنية، والإصلاح لا يأتي بالشكوى، إنما يبدأ الإصلاح من النفس ومن البيت ومن تربية الأبناء ومن صدق المعاملة ومن أداء الأمانة. فلا يكفينا أن نقول كان في أسلافنا علماء، بل علينا أن نتعلم ونعلم، ولا أن نتحدث عن عدلهم ونحن نظلم، ولا عن أمانتهم ونحن نضيع الأمانة، ولا عن أخلاقهم ونحن نفرط فيها. ومن هنا تكون ذكرى المولد نداء عمل، أن نسأل أنفسنا ماذا أخذنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا؟ ماذا علمنا أبناءنا؟ ماذا أصلحنا من أخلاقنا؟ إن أبناءنا أمانة، فعرفوهم بنبيهم، حدثوهم عن صدقه وأمانته، عن رحمته وشجاعته، عن تواضعه وصبره، واجعلوا سيرته قريبة من قلوبهم، حتى يكون لهم في زمن كثرت فيه القدوة الزائفة قدوة لا يخيب من اقتدى بها. يا أمة محمد، اجمعوا القلوب على الخير، ولا تجعل اختلافا يقطع ما أمر الله أن يوصل. كفانا تفرقا، وكفانا أن ينال بعضنا من بعض ثم نشتكي من ضعف الأمة. تعاونوا على البر والتقوى، وارحموا الضعيف، وأغيثوا المحتاج، واحفظوا حرمة المسلم، وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. الهمة الهمة يا أهل الإسلام، علموا وربوا وأصلحوا وارحموا واعملوا، وليكن لكل واحد منا في ذكرى المولد عهد جديد أن يكون أصلح مما كان، وأصدق قولا وأوفى عهدا، وأحسن خلقا، وأشد تمسكا بما يرضي الله، فاثبتوا ولا تيأسوا من رحمة الله، وازرعوا الخير وإن كثرت الأشواك، وأصلحوا ما استطعتم فإن الله لا يضيع عمل المصلحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق محبة نبيه وحسن الاقتداء به، وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق، ويصلح أبناءهم وشبابهم، ويفرج كروبهم، ويجعل بعد عسرهم يسرا، وبعد ضعفهم قوة، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وأمتنا أصلح حالا وأجمع كلمة وأقوى إيمانا وأحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، التي ألقاها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24، 25، و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
11: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
12: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: فيه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر، مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا، إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة لطائفة من طوائف البشر، يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار. كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذا حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، والنووي وغيره أوله، لأنه بظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا: قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله:
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامة وللعزيمة بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان، همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة. الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب. أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له. يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة وفي اعتراض على حكم الله تعالى. قال: لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله. فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

في مثل هذا اليوم المبارك من شهر ربيع الأول من عام الفيل، ولد شمس الكائنات وخير المخلوقات نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ابتداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.

0: مجوهرات حراء، ذهب، الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدك.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: الحافظ السخاوي أن الشيخ الصالح موسى الضرير روى حادثة جرت معه فقال: ركبت البحر وهبت علينا عاصفة قوية قل من ينجو منها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول لي: قل لأهل المركب أن يقولوا 1000 مرة: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قال: فأخبرت أهل المركب بالرؤيا، فصلينا نحو 300 مرة ففرج الله عنا وأسكن تلك العاصفة ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لنحكي أكثر عن بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والفائدة اللي بناخدها من هالقصة. صار معنا جاهز ضيفنا الشيخ سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: الله يبارك فيك، أهلا بكم.
1: أمين وبكم شيخي. بفتكر سمعت القصة، ما هي الفائدة الدينية والعبرة اللي بناخدها منها؟
2: هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أهم ما يستعمل به اللسان. اللسان نعمة عظيمة من الله عز وجل، ينبغي أن يستعمله الإنسان في أمور الخير وأن يكفه عن أمور الشر، وإلا أغلب الناس في هذه الأيام يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا بني آدم من لسانه. اللسان يعني يوصلهم إلى المهالك وإلى المشاكل وإلى ما لا تحمد العاقبة فيه. اللسان إذا استعمله الإنسان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الله تعالى ذكر في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني نحن مأمورون، الله تعالى قال صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمطلوب أن يجمع الإنسان بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه. ونحن بالصلاة المعروف عند الشافعية لا تصح الصلاة إلا بأن يذكر المصلي النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد التحيات لله، بيذكر فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقول اللهم صل على محمد أقله.
1: نعم.
2: فالصلاة فضلها عظيم، الله أمر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فضلها أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. والله عز وجل شكور، الشكور الذي يزيد في ثواب العبد الذي يعمل عملا صالحا. لو كان عمل قليل، لو صلى بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ده بده جهد وده بده وقت، شيء قليل. الله عز وجل يصلي عليه بها 10، يعني يثيبه يضاعف له الثواب. ومن بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه القصة، يعني الله تبارك وتعالى بيرفع عن العبد الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع عنه كثيرا من الآفات، ويرفع بها الدرجات.
1: نعم.
2: يعني هذه القصة وغيرها كذلك قصص أخرى يعني زيادة على أن الله أمر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر أمته، يعني بيّن أنه توجد درجة لا ينالها إلا عبد، وقال: أرجو أن أكون أنا هو. وطلب من المسلمين إذا سمعوا الأذان أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما روى الإمام مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو.
0: الله.
2: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني الله أمر والرسول أمر وبين فضل الذي يصلي عليه. فصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها لما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي إذا قرأنا هذه الآية يعني الله عز وجل عظم نبيه والملائكة كذلك يعني يدعون للمؤمنين في الدنيا وأفضل المؤمنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففضلها عظيم. ومن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني قصة أخرى جاءت عن سفيان الثوري.
0: نعم.
2: روي عنه أنه قال رأيت رجلا في البادية يعني كان يمشي في خارج المدينة لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سأله قلت يا هذا تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كان يكرر كثيرا الصلاة على النبي ويعني ما كان يذكر معها تهليل تسبيح تكبير غير ذلك من الأذكار.
0: نعم.
2: قال له لماذا أنه هل عندك من هذا شيء؟ فسألوا أنه من أنت حتى تسألني يعني لماذا تسألني؟ قال أنا سفيان الثوري. سفيان الثوري كان مشهور يعني في زمنه. فقال لولا أنك غريب في أهل زمانك يعني مش مثل عامة الناس ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال له خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنا في بعض المنازل نزلوا ببعض أماكن الاستراحة قال له مرض والدي فقمت لأعالجه فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه. يا لطيف نسأل الله الأمان.
1: آمين.
2: قال فجررت الإزار على وجهه يعني غطى وجهه. قال فغلبتني عيناي فنمت فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا. هذا بالرؤية رأى هذا الرجل يرفع قدما ويضع أخرى حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه اللي هو أسود.
0: نعم.
2: وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض.
0: الله.
2: ثم ولا راجعا. قال فتعلقت بثوبه قبل أن ينصرف فقلت له من أنت؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال أو ما تعرفني أنا محمد بن عبد الله
1: عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم. قال أنا صاحب القرآن. وبين له أن والده كان مسرفا على نفسه يعني كان يقع في المعاصي لكن كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل به ما نزل قال استغاث بي فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. انتبه هذا الرجل من نومه وكشف عن وجه أبيه فإذا وجهه أبيض. يعني هذه القصة الثانية كذلك مثل القصة الأولى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يفرج الكروبات.
1: آمين.
2: ويقضي الحاجات.
1: آمين.
2: ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكثرة استعمال اللسان بالذكر بقراءة القرآن بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
2: والسعي لقضاء حاجات عباد الله.
0: آمين.
2: لأنه اللسان إما أن يرفع الإنسان درجات أو أن يعني يهوي به في أسفل الدركات. نسأل الله السلامة والأمان.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ سمير دبليز جزاكم ربي خير الجزاء.
2: الله يبارك فيكم ويحفظكم.
1: آمين.
2: في أمان الله. الله يعينكم في هذه الإذاعة كذلك يعني تستعملون الألسن بما يرضي الله عز وجل
1: إن شاء الله
2: تكونوا سببا لرفع درجاتكم ولتكونوا من أهل الفردوس الأعلى.
1: آمين. بارك آمين. آمين. آمين. وبكم في أمان الله شيخي.
3: قصة وعبرة.

0: يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
2: ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي
4: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام. شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك

0: ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة.

0: تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهداة ليبشر بالجنة ويدعو إليها بالتزام التوحيد والعقيدة الحقة، وينذر بالنار من يخالف الحق. عن هذه المعاني السامية يحدثنا الآن سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله في محاضرته القيمة، فلنستمع إليها جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه. وهو متعال عن الأضداد، الأضداد جمع ضد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له ضد، فلا يكون لله أضداد، أي يتصرفون على خلاف إرادته. إذا الأب قال له لابنه ادرس، وإرادة الأب أن يدرس ولده، وما درس الولد، هل يكون نفذ إرادة أبيه؟ هذا معناه باللهجة العامية عم يضايضه، يعني تصرف على خلاف إرادة أبيه. هل بيحصل شيء في الدنيا على خلاف إرادة الله تعالى؟ اللي شرب خمرة بمشيئة الله، واللي صلى بمشيئة الله، ما في شيء بيحصل على خلاف إرادة الله، لأنه اللي بيحصل في مؤسستي أو وظيفتي أو مكتبي على خلاف إرادتي بدل على أنه أنا مغلوب، مقهور، عاجز، ويستحيل أن يحصل شيء في العالم على خلاف إرادة الله تعالى. يعني فرضا ولد إنسان بست أصابع أو بأربعة، هل هذا على خلاف إرادة الله ولا كما أراد الله؟ هل هذا على إرادة أمه وأبيه ولا على خلاف إرادة أمه وأبيه؟ فإذا لما يحصل شيء على خلاف إرادتنا بدل على أنه نحن مغلوبين، مقهورين بمشيئة الله تعالى. وتنزه الله عن الأنداد، جمع ند، وهو المثل، فيست يستحيل

على الله أن يكون له أنداد أي أمثال. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. صفات الله ليست كصفات المخلوقين، ولا صفة من صفات الله يوصف بها غير الله، ولا صفة من صفات المخلوقين يوصف بها الله تعالى كمان، ولا صفة من صفات الله تعالى يوصف بها المخلوق. هذا معنى ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما قول الطحاوي: لا راد لقضائه، أي لا أحد يرد قضاء الله تعالى. فلو أراد الله خلق شيء فلا أحد يمانعه. قال الطحاوي: ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. لا معقب لحكمه أي لا أحد يجعل حكم الله باطلا. يعني الله تعالى قال في القرآن الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله تعالى، هل حدا له حق يقول لا المرأة والرجل سواء في الميراث؟ لا أحد يرد حكم الله تعالى، لا أحد يرد حكم الله ويجعله باطلا، لا أحد. ولا غالب لأمره أي لا أحد يمنع تنفيذ مشيئة الله. وهذا معنى قوله تعالى: والله غالب على أمره. مهما كان المريض بنظر الطبيب وأهله ميؤوسا منه، فلو شاء الله شفاءه هل لابد أن يظل في المرض؟ مشيئة الله نافذة. مهما كان المريض قابلا للشفاء هل يستحيل عليه أن يموت فورا؟ لا، لا يستحيل. هل يستحيل عليه أن ينتكس فتسوء حالته؟ لا، الله فعال لما يريد، لا أحد يمنع تنفيذ مشيئة الله. لا الدواء بيمنع عن الإنسان الموت، لا الدواء بيمنع عن الإنسان المرض، لا الدواء يخلق الوقاية من الأمراض في المستقبل، بل هذه الأدوية سبب في الشفاء. هذه الأدوية سبب في الشفاء، كما أن الماء سبب في الارتواء، كما أن الطعام سبب في الشبع، كما أن تنشق الهواء، تنفس الهواء سبب في استمرار الحياة إلى العمر المحتوم. مظبوط؟ سبب. الله تعالى جعل مع التنفس بحسب العادة حياة، إذا انقطع التنفس يموت الإنسان عادة، هذا السبب. هل الهواء يخلق الحياة؟ أبدا، الهواء لا يخلق الحياة، بدليل أن الميت ما بنقطع عنه الهواء نحن حتى يموت. تعددت الأسباب والموت واحد. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل شيء دخل في الوجود، الكتاب والكتابة والكاتب والمكتوب به، حبر ولا طبشور ولا فحم ولا ألم، كله بخلق الله تعالى.
كله بخلق الله تعالى. يعني ما في شيء الله بيخلقه شوي ونحن بنكمل الباقي خلقا. الله خالق الصانع وما صنع، الله خالق كل صانع وما صنع. قال رحمه الله: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نؤمن أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبد الله وأفضل خلقه اصطفاه بالنبوة والرسالة وجعله خاتما للنبيين وسيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل الأتقياء وأحب الخلق إلى الله وأفضل من الملائكة. الفرق بين النبي والرسول: النبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد غير شرع الرسول الذي جاء قبله كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هل شريعة نبي الله موسى نفس شريعة من سبقه من الأنبياء؟ بل نزل عليه شرع جديد. اللي بعده عيسى نزل عليه الوحي، هل يتبع شرع موسى اللي قبله ولا نزل عليه الوحي بشرع جديد؟ سيدنا محمد خاتم النبيين نزل عليه الوحي، هل يتبع شريعة عيسى اللي اجى قبله ولا بشرع جديد؟ هذا معنى النبي الرسول، جاء بشرع جديد او نزل عليه شرع فيه نسخ شرع بعض من قبله. يعني سيدنا محمد نزل عليه القرآن الكريم وبنزول القرآن الكريم انتسخت كل الشرائع. هل أحكام الوضوء وبقية الأحكام ثلاث أرباعها كان موجود في الشرائع الماضية ولا شرع جديد؟ شرع جديد. فإذا نزل الوحي على نبي فيه نسخ بعض شرع اللي قبله كمان اسمه رسول. يعني إذا نزل عليه الوحي بنسخ كل شريعة اللي قبله اسمه رسول، وإذا نزل عليه الوحي بنسخ بعض شريعة من قبله كمان اسمه رسول. شو معنات نسخ؟ مش معناته صار اللي قبله باطل، توقف العمل به. ولما نقول بنزول القرآن نسخت جميع الشرائع التي قبله فمعناه أنه توقف العمل بها، وليس معناه أنها صارت باطلة. ما منقول شريعة عيسى صارت باطلة بنزول القرآن، نقول توقف العمل بها. يعني لو موجودة هلأ لا نعمل بها، بس نعظمها ونحترمها. أما النبي غير الرسول فهو الذي يوحى إليه، يعني بينزل عليه الوحي ليتبع شرع الرسول الذي قبله، ما بينزل عليه شرع جديد
إنما بيتبع شرع الرسول الذي قبله. ولا يصح أن يقال النبي هو من نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ. كيف لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا خطر، ما صحيح الكلام. بيقولوا نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ، لكن شو وظيفة النبي؟ أن يبلغ. فهذا فاسد، هالكلام فاسد. قلنا ولا يصح أن يقال النبي هو من نزل عليه شرع ولم يؤمر بالتبليغ. نحن شو قلنا تعريف النبي؟ من نزل عليه الوحي أن يتبع شرع الرسول الذي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد فهو كافر، ومن صدقه أيضا كفر. ما بيصير واحد يقول ما بعرف يمكن إبرك نبي، لأنه شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به إلى يوم الدين، ما في نبي جديد، ولا تكون المعجزة إلا لنبي، ولا تظهر المعجزة إلا على يد نبي. أش ما عمل الواحد منا من خير ما بيقول أنا عملت معجزة أبدا. قال الطحاوي رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، الناس كلياتهم يعني لكل الإنس ولكل الجن، هذا معنى هالعبارتين، بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل أحد إلى كافة الإنس والجن. قال تعالى عن نبيه يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أما عن النبي محمد قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش 100,000 أو 100 وشوي، لكافة الإنس والجن. أرسله الله تعالى لكافة الإنس والجن، الآية عن سيدنا يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، سورة الصافات هذه الآية 147. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. يجب الإيمان بأن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى الناس كافة وليس إلى أهل ناحية دون أخرى. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل فقط إلى أهل الجزيرة العربية، لم يرسل فقط إلى مكة، ليس إلى غيرها أيضا، بل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس.
بشيرا ونذيرا أرسله الله إلى كافة الإنس والجن، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يوجد جن مؤمن ويوجد جن كافر، ويجب الإيمان بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا الدليل، غير أنه لا نبي بعدي، بمعنى أنت مقرب حبيب، غير أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. من كان قبل محمد من النبيين كان يبعث الواحد منهم إلى 100,000 أو يزيدون، ليس إلى الناس كافة. قال الله تعالى في سورة الصافات الآية 147 عن نبيه يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. من الذي بعث إلى الناس كافة؟ صلى الله عليه وسلم بس. أما من كان قبله فكان يبعث إلى قومه، أما النبي محمد بعث إلى كافة الإنس والجن، والأنبياء عددهم 124,000 نبي، منهم 313 رسول، منهم 313 رسولا، كلهم نزل عليهم الوحي ليبلغوه للناس. الرسول منهم هو من نزل عليه وحي بشرع جديد غير شرع الرسول الذي سبقه، أو نزل عليه الوحي بنسخ بعض شرع الرسول الذي قبله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل نزل عليه الوحي ليتبع شريعة عيسى اللي قبله، ولا شرع جديد؟ فإذا اسمه نبي رسول. في رسول بينزل عليه الوحي فيه نسخ، يعني يتوقف العمل ببعض شرع الرسول اللي قبله وبيعمل بالبعض الآخر، كمان شو بيكون اسمه؟ نبي رسول. أما النبي غير الرسول فقد كان ينزل عليه الوحي ليتبع شريعة الرسول الذي قبله. اللي ما نزل عليه الوحي بشرع جديد ولا نزل عليه الوحي انه يعمل ببعض شرع الرسول اللي قبله والبعض الاخر نزل عليه جديد،
ما نزل عليه شيء جديد البتة، شو بيكون اسمه وهو نزل عليه الوحي؟ فالنبي هو الذي نزل عليه الوحي ليتبع شريعة الرسول الذي قبله، وأمر بتبليغه للناس. ولا يصح أن يقال إن النبي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه. لكن شو وظيفته إذا كان لم يؤمر بتبليغه؟ سواء كان نبي رسول أو نبي منه رسول أمر بالتبليغ. إذا نبي منه رسول شو بده يبلغ؟ يبلغ شريعة الرسول اللي إجاب له. قال الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني الناس، بالحق والهدى وبالنور والضياء. فالإنسان الذي يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفر، والذي يصدقه هو مثله كفر أيضا، والذي يشك في كفره كفر أيضا. إذا واحد إجا قال لك أنا نبي جديد كثر الفساد فالله بعثني رحمة لإلكم أنا نبي، ما بيجوز أقول إيه يمكن معه حق، على طول بدي أعرف، بدي أتذكر أنه لا نبي بعد محمد. اللي بيصدق بيكفر، اللي بيقول يمكن إيه ويمكن لا شك في أنه كونه نبي ولا لا كمان كفر، بل يجزم بأنه شو لا نبي بعد محمد. ولذلك كفرت الطائفة القاديانية الذين اتبعوا زعيمهم غلام أحمد القادياني، ويطلق عليها الأحمدية، اسمها القاديانية واسمها الأحمدية إلى اسمان. هذا غلام أحمد القادياني قال: أنا نبي الله أحمد الذي بشر بي عيسى بن مريم في القرآن الكريم في سورة الصف، أليس قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، عن سيدنا عيسى. هو شو قال؟ قال: أنا أحمد الذي بشر به عيسى كما في القرآن الكريم. وأن القرآن كلام الله منه بدا، يعني هو أنزله. من أنزل القرآن؟ الله. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا معناه هو أنزله. من أنزل القرآن على قلب النبي؟ الله. بلا كيفية قولا، أي كلام الله الذاتي الذي يتكلم به، لا كيفية له، لا يطلق عليه الصوت ولا اللغة. لا يقال الله له صوت، لا يقال الله يتكلم بلغة. لذلك اللي بيقولوا انه النبي ليلة المعراج استوحش بالسماوات العلى فكلمه الله بصوت ابي بكر، هذا كفر. اولا الله ما بيتكلم مثلنا، باء لام ميم هذا صوت، وهذه اسمها اللغة، ألف لام ميم هذا اسم اللغة، كاف ها يا عين صاد هذا اسم لغة عربية، وبأحرف ومخارج حروف وتحريك لسان وإطباق الشفتين. فالله تعالى ليس كذلك، هذا معناه بلا كيفية قولا. الله لا يوصف بالصوت ولا باللغة، بل هو خالق الأصوات واللغات. بدي اشرح موضوع الوحي هلا كيف يكون. الوحي الذي ينزل على الانبياء ليس معناه ان النبي بيجتمع بالله وبيحكي معه كما يزعمون ليلة المعراج، انه قال لما عرج بالنبي وجبريل كان معه
وصل لمحل فوق السماوات السبع، قال جبريل قال له لسيدنا محمد إن أنا دخلت احترقت، وإن أنت دخلت وصلت. هلا زعمون الله جوا، إذا أنا بفوت بحترق، إذا أنت بتفوت بتوصل. هذا كفر. ليس المقصود من المعراج إنه محمد يطلع لمحل الله هنيك، ليس المقصود من المعراج أن يجتمع محمد بالإله. الله تعالى قال بالنسبة للإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من شان لنريه من آياتنا. يعني شو بيكون تشريف وتعظيم إذا كان انتقاله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى الطريق رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا، ورأى وشم رائحة قبر ماشطة بنت فرعون، ورأى المجاهدين في سبيل الله يزرعون ويحصدون في يومين، ورأى حال الذين يتكلمون بالكلمة الفاسدة، ورأى حال خطباء الفتنة، ورأى أولئك الذين ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت وكانوا يتثاقلون عن الصلاة، ورأى أناسا يخمشون وجوههم بأظفار نحاسية، وهؤلاء الذين كانوا يرتكبون الغيبة المحرمة وأشياء تاني. لتشريفه صلى الله عليه وسلم، الإسراء لتشريفه، والمعراج عرج به إلى السماوات العلى وما فوق السماوات العلى كمان لتشريفه بإطلاعه على عجائب العالم العلوي. الواحد منا إذا اطلع بالتلفزيون وشاف اللي بيسموه عالم البحار بينبسط، ما شاء الله شوي ده، هذا خلق الله. وإذا اطلع شوي على النباتات الغريبة بيستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله وأطلعه على عجائب مخلوقاته في العالم العلوي في السماوات، رأى الملائكة واجتمع بالملائكة، ورأى مالكا خازن النار، ورأى الملائكة الموكلين بالسماوات، ورأى عددا من الأنبياء واجتمع بهم في السماوات، ورأى العرش ودخل الجنة، ورأى النار، ورأى البيت المعمور. هذا تشريف للنبي وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. دخل السماوات وقطع السماوات بين كل سماء وسماء 500 سنة زمنية. هو قطع السماوات السبع وهالفضاء اللي من الأرض للسماء، وما فوق السماوات السبع كمان وصل إلى محل سمع فيه صريف أقلام الملائكة. عم ينسخوا من اللوح المحفوظ ويكتبوا بالصحف الملائكة. رآهم وسمع، ورأى ربه بلا هيئة ولا صورة ولا شكل بفؤاده، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فمشان شو بتكون هالمعراج تشريفا له وتعظيما؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عن جبريل. نزلة أخرى لأنه أول مرة وين شافوا؟ في أجياد بمكة المكرمة. رآه على هيئته الأصلية وإله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. ومرة تاني شافوا على هيئته الأصلية ليلة المعراج. هذا معنات ولقد رآه نزلة أخرى، ولكن اجتمع به عدة مرات. أليس مرة جاءه بهيئة رجل إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وكلمه عن الإيمان والإحسان؟ فإذا الوحي مش معناته أنه الله يحكي مثل ما بنحكي نحن مع بعضنا، لكن كيف بيكون الوحي؟ القرآن وحي والحديث الصحيح وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كيف بيكون الوحي؟ إما أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أولا رؤيا الأنبياء وحي، إذا النبي رأى رؤيا أمره الله فيها بكذا فهذا وحي. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا، فإذا رؤيا الأنبياء وحي. اثنين، أما قول الله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام بلا واسطة ملك، فإذا أو من وراء حجاب يعني بدون ما ينزل عليه الملك، هذا معناته. كما في حديث جاء فيه أن آدم عليه السلام قال لموسى أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. آدم فصل وفسر، قال له أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال موسى نعم، يعني ما نزل الملك عليه، الله كلمه يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف. نحن ما عم نسمع كلام الله الذاتي الأزلي، مش معناته الله يوصف بالسكوت، بل الله لم يشأ أن نسمع الآن. وموسى قبل أن يسمع لما كان في جبل الطور، مش معناته الله كان ساكت بعدين حكي معه، رفع الله عنه الحجاب فسمع. فإذا رؤيا الأنبياء وحي، أو أن يكلمه الله بلا واسطة ملك، صاروا مرتين. ثلاثة، وأما الكلام بالرسالة أو يرسل رسولا، أن يرسل إليه ملكا، فهو إرساله الروح الأمين جبريل عليه السلام بالرسالة إلى من شاء من عباده يعني الأنبياء. قال الله تعالى

0: منذرين. فإذا الآية عن أنه جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ لما بينزل جبريل على النبي شو بيحصل؟ إما أن يكلمه مشافهة أو أن يلقي في قلبه. إما أن يكلمه مشافهة مثل ما نحن بنحكي مع بعضنا لأن جبريل مخلوق، أو ما بيحكي معه مشافهة يلقي في قلبه. فإما أن يأتيه الملك فيكلمه بأمر الله تكليما، وإما أن يأتيه فيلقي في روعه يعني في قلبه ما أمره الله به عز وجل، كما في حديث إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح.
1: حول بيان عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة، وبما جاء به من توحيد وعقيدة حقة، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه.

وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وكل ذلك بأمر العرش.

آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فإذا أنا بملك عظيم أبيض يدخل علي ويمر بجانبة جناحيه على بطني ويقول انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت

0: يا حبيبي
1: يا
0: حبيبي
1: عليك يا حاج
0: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع شائك وينبغي أن يبين، وكثير من الناس يدخل فيه ويتكلم فيه، العالم والعامي، المتمكن في العلم والجاهل، الكل يتكلم، تقريبا أغلب الناس يتكلمون بذلك ويطلبون أحيانا تفسيرات عن هذه الأمور. كلامنا اليوم عن الرؤى، الرؤى المنامية. هذه الرؤية منها ما يكون شيء حسن ومنها ما يكون أحيانا كابوس. فما معنى هذا وما معنى هذا وما سبب هذا وما سبب هذا، وكيف نتصرف، ولمن نتكلم إذا رأينا هكذا رؤيا أو هكذا رؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، إما أن يراها هو أو أن يراه غيره بهذه الرؤية. ومن ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم المرائي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في

المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي برواية لا يتمثل بي. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي رواه المحدثون والذي تكلم به علماء الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم ربعة في الطول، ليس طويلا ممغطا ولا قصيرا كما بعض الناس، إنما هو ربعة مائل إلى الطول، وكان مستوي الصدر مع البطن، وكان عريض المنكبين، وكان عظيم الرأس، وكان ضخم الكراديس، وكان عظيم الأطراف، وكان واسع الكف، معنى ويعني حقيقة ومجازا. وكان صلى الله عليه وسلم أسود الشعر، واسع العينين، هلالي الحواجب، وكان أبيض اللون مشربا بالحمرة، وكان كث اللحية، وكان كوكبي الأنف، سلسبيل الريق، كان طويل العنق في صفاء الفضة النقية، وكان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان، إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية. من رآه بهذه الأوصاف فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله آخر الأنبياء والمرسلين، ولا يستطيع الشيطان أن يتمثل وأن يتشكل بصورة النبي في المنام، وأن يأتي الإنسان فيكلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام بلسان النبي، بجسد، بشكل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الله تعالى لم يمكن الشيطان من ذلك. هذه رؤية حسنة، من رآها فقد ضمن الجنة، لأنه من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يراه في اليقظة، من رآه في المنام فسوف يراه في اليقظة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ومتى يراه في اليقظة؟ يراه قبل خروج الروح. هذه المسافات التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول في قبره، تصير هذه المسافة ولو كان بعيدا جدا عن المدينة المنورة، تصير كأنها زجاج أو باللور، كأنه لوح من الزجاج يرى من خلاله، يعني كأنه لا يوجد شيء بينه وبين المدينة، وكأنه عند القبر يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. وقد حصل أن بعض من مات قبل موته بقليل يقول: السلام عليك يا رسول الله، ونحو ذلك، ثم تقبض روحه. وهذا ليس مقام كذب، هذا مقام يصدق فيه الكاذب ويرجع فيه العاصي، هذا مقام ليس مقاما للكذب والدجل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. إذن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، وهي جزء كما ورد في الحديث من 46 جزءا من النبوة. وقد يرى المؤمن رؤى صالحة، هذه أمور يطلبها الإنسان، ولكن من يحدث بها؟ يحدث بها من يحب ممن لا يحسده ولا يحقد عليه، ومن يحب من الأتقياء، هؤلاء يحدثهم، يعني يحدث والده، يحدث أمه. بعض الناس يتكلم هنا وهناك بالمراء الحسنة التي يراها، ثم تنقطع عنه هذه المراء. ما السبب؟ شخص ممن سمع منه هذه المراء قد يكون حسده، إذا حسده يكره أو يتمنى زوال هذه النعمة عنه ويتكلم بذلك، أو يفعل شيئا لتزول عنه، يقول له: شو بتشوف منامات مثلا؟ شو هذا اللي بتضلك تحكينا؟ بتضلك تشوف منامات مثلا؟ بيصيبه بالعين، فما بيعود بيشوف هذا الرجل، هذا الشخص ما بيعود بيشوف مرائي حسنة. إذن الرؤية الحسنة مطلب لكل واحد منا، ومن أسبابها أن يبيت الإنسان على طهارة،
هذا من أسباب الرؤى الحسنة. إذا بات على طهارة كاملة فإن روحه تبيت عند العرش كما ورد في الحديث. فلا ينبغي لك أن تنام إلا متطهرا، متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. القسم الثاني من المرائي تحزين من الشيطان. هذا التحزين من الشيطان أو الكوابيس أو بسموها الناس أحلام مزعجة، هذا قد يراه الإنسان، كيف يتصرف معه وما أسباب ذلك؟ انتبه أنه أصدق الناس حديثا هني أصدقهم رؤيا، كما ورد أيضا في بعض الآثار أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، حتى إنه ورد في الحديث أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ بل إنها تحصل، وهذا المؤمن الصادق يرى الرؤيا في آخر الزمان فتحصل كما هي، يعني بيشوف منام لأنه إنسان صادق وتقي ودين، في آخر الزمان يرى الرؤيا فتحصل الرؤيا كما رأى. وهذا شيء أحيانا يعني بسر القلب إذا كان المنام جميل، إذا كان المنام كما يحب الإنسان هذا يسر القلب. طيب إذا شاف الإنسان منام مزعج ماذا يفعل؟ شو الحل مع هذا المنام المزعج؟ هلا الناس أحوال، تلاقي أحيانا شخص فاق من النوم عم يبكي، شو السبب؟ شاف مثلا أحد أبنائه يصاب ببلاء أو نحو ذلك فبيعتل الهم وبيبقى حامل هذا الهم وقت، أو بيشوف البلاء صب عليه هو لنفسه هو، أو حدا من أهل بيته أو حدا من أصحابه أو على البلد عموما، فبيبقى الآن معتلين هم شو بدنا نعمل، ويتكلم بهذا المنام المزعج. المنام المزعج الحل فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا رأى نحو هذه المرائي أن يفعل ثلاثة أمور وأن يترك أمرا، يعني أربع أمور، بيعمل ثلاثة وبيترك واحد آخر غير هود الثلاثة. أول أمر أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أول أمر. بدك تخلص من هذا المنام المزعج وما يصير هذا المنام المزعج، يعني الواحد أحيانا بيخاف أنه يحصل عنده هذا المنام أو هذه الرؤية أن تصير على حقيقتها، شو بعمل شو بساوي؟ أول شيء بتفيق تستعيذ بالله من الشيطان. الأمر الثاني تنفث عن يسارك ثلاث مرات، تنفث وهو النفخ مع بلل قليل ثلاث مرات. الأمر الثاني أنك بتغير محل نومك، يعني إذا أنت نايم على الشمال مثلا جهة اليسار عندك، اللوب على جهة اليمين، زيح شوي عن هذا الموضع الذي أنت بت فيه. ثلاث أمور تعمل ثلاثة هدول بوقت واحد تقريبا سهلين هول. الأمر الرابع أنك ما تقول لحدا هذا المنام ولا تتكلم فيه، ورد في الحديث فإنه لا يضره، وفي رواية أخرى فإنه لا يكون، يعني ما تحكي هذا المنام لا لزوجتك ولا لابنك ولا لرفيقك ولا لصاحب الشأن اللي شفت فيه الرؤية اللي هي كابوس، ما تقول له. وكم وكم من الناس صار قلقا بسبب إخبار واحد من الناس له بأنه رآه برؤية قبيحة، رؤية مزعجة. يأتي له يقول له ليك بدي أقول لك شيء، له خير له، يعني بيحكي ما بيحكي، حقول لك أنه شفت منام أنك بتعمل حادث وكذا. هذا الرجال بيسمع هالمنام بيقلق، كل ما بيجي بده يسوق السيارة مثلا أو بده يركب على الدراجة أو بده يروح مشوار أو بده يعمل شيء بيتذكر هذا المنام اللي قال له إيه هداك الشخص فبينزعج. أو منام آخر فيه
يعني إزعاج، فيه شياطين، فيه أمور، لا تتكلم بهذه المرائي. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقص عليه مناما مزعجا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحدث عن تلاعب الشيطان بك في المنام، ما تحكي هذا المنام، ما تقوله. البعض بده يقول، بده يحكي، لماذا تنشر مثل هذه المرائي؟ هذا له أسباب. المرائي القبيحة أو الكوابيس أو نحو ذلك له أسباب، من ذلك أن يكون الإنسان مصابا بالعين أو السحر أو الحسد، بصير يشوف كوابيس بالمنام، بيشوف أفاعي، بيشوف حشرات، بيشوف شياطين، بيشوف حاله في كرب، في خسائر، في أمراض، ما بيشوف منامات حلوة لأنه هو محسود ومعيون ومصاب أيضا بالسحر مثلا، يعني إما هيك أو هيك. فلذلك يتعالج الإنسان من نحو ذلك، فإنه إن شاء الله إذا كان مصاب يشفى، فما بعود بيشوف هذه المرائي القبيحة إلا إذا كان في إلها أسباب أخرى. من ذلك أيضا أن يختم الإنسان ليله، يختم نهاره إذا كان عم ينام أول الليل، أو ليله إذا كان عم ينام آخر الليل، أو يقظته في أي وقت كان إذا كانت آخر أوقاته في اليقظة بالمعاصي والمحرمات، فهذا أيضا يؤدي بالإنسان إلى منامات مزعجة. طيب شو بعمل؟ تذكر الله قبل النوم، فإذا ذكرت الله قبل النوم فإنه ملك يبقى عند رأسك يحرسك، وإذا نمت على طهارة فإن روحك تبيت عند العرش، لها اتصال بالجسد لأن الجسد لم يمت بعد، بعد الإنسان ممت، بعد عايش. النوم أخو الموت، يشبهه ولكن ليس عين الموت، ليس كالموت الذي يحصل للميت، إنما يشبهه. فلذلك الروح تبيت عند العرش، يعني وهذا مكان موضع يحب الإنسان منا أن تبيت روحه عنده، فإذا عليك بالتطهر قبل النوم، وعليك أن تذكر الله قبل النوم. من ذلك أن تقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إذا قلته قبل نومك ومت من ليلتك دخلت الجنة. ومن ذلك أن تقول أيضا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ومن ذلك أن تقول ثلاثا: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ومن ذلك أن تقول أيضا إذا دخلت في فراشك للنوم: بسمك اللهم أموت وأحيا. ومن ذلك أن تقول أيضا: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ومن ذلك أن تقول أيضا: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأن تقول أيضا: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. ومن ذلك أن تقول أيضا: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان،
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وأن تقول أيضا سورة الزمر إن استطعت أن تقرأها، إن لم تستطيع تقرأ آخر آيتين من البقرة، وتقرأ الكرسي، وتقرأ سورة الكافرون، فإن من قرأها قبل منامه فإن ذلك براءة من الشرك. وأن تقرأ الإخلاص والفلق والناس، وأن تسبح الله 33، وأن تحمد الله 33، وأن تكبر 34. هذه تقرأها تأخذ منك 5 دقائق 7 دقائق 6 دقائق إلى نحو ذلك، وتبيت بعد ذلك مرتاحا. هذه أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تتركها، وفيها من الأجر ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ويوجد غيرها أيضا، لكن هذه جيدة ونافعة، فمن أراد فليقرأها. أيضا ينبغي لك قبل منامك أن تتوجه بصدرك إلى القبلة، وتبيت على يمينك مستقبل القبلة، فإن ذلك أحسن، فإن ذلك أحسن. وأيضا إذا شئت ضع حرزا، إذا كنت تجد منامات مزعجة ضع حرزا قريبا من رأسك فيه قرآن نافع لصرف أذى الشياطين عنك. ثم ينبغي التنبه إلى أمر، كذلك كما قلنا إنه لا ينبغي أن يتحدث الإنسان بهذه المنامات المزعجة للناس، لا يتكلم، وإن من أسبابها العين والسحر ونحو ذلك. وأيضا أحيانا من أسباب هذه الرؤى حديث النفس، يعني يكون قلبه منشغلا بأمر ما فيراه في الرؤيا، هذا أيضا من أسباب رؤية أمر ما، سواء كان أمر بفرح هذا الإنسان، وأحيانا إذا كان بحزن هذا الإنسان. يعني فرضا شخص راح يعمل تحاليل وفحوصات مثلا، فقالوا له الأطباء نحن شاكين بمرض خطير، مرض عضال، وبيصير بنام بعد أسبوع يعني من مبيته 7 ليالي بيكون شاف 4 أو 5 أيام من هذه الليالي أنه مريض، عم بيشوف أمراض بالمنام ومستشفى وقبور وموت وأكفان وأدوية ونحو ذلك. كل ذلك بسبب إيش؟ انشغال قلبه بسبب هذا الأمر الذي تكلم معه فيه. قالوا له من أنت مريض أو قريب من المرض أو شاكين بمرض، فبتلاقي بيشوف، فلما يقول بنفسه شفت بالمنام كذا إذن أنا سحيصير معي هيك، هذا حديث نفس، أغلب الظن أنه حديث نفس، هذا حديث نفس. كمان ينبغي أنه يتنبه الإنسان أنه الشيطان من مكائده أنه يشتغل بالمنامات أحيانا لإغواء الشخص أو لتحزين المؤمن، لإغواء مؤمن أو لزيادة الغواية في ضال أو لتحزين مؤمن. بيكون شخص عاصي مذنب يرتكب الكبائر، يرتكب الكبائر. حصل من فترة هيك كمان حدا عم يخبرني عن أحد أقربائه، أحد أقربائه بيعمل كثير من الكبائر، ليس كبيرة أو كبيرتين أو 3، أنواع متعددة وكثيرة من الكبائر، ليس لفترة ثم يرجع، مستمر على هذه الذنوب، مستمر، ويعني شتى أنواع المعاصي. يقول واحد آخر رأيته في الرؤيا الشيخ الفلاني من الأولياء، يقول أنا أحبه، راح خبره قال له شفت الولي الفلاني يقول أنه يحبك، وهو شعر بالزهو الشديد والارتفاع
صار يحكي فيها ويتحدث فيها وبقي أيام وبعد شهور أيضا يقول ما أنا شافوني بالمنام الولي الفلاني قال إنه يحبني. خلاص وين صار هو؟ صار يظن بنفسه أنه على درجة من القرب والسعادة والأعمال وهو في الحقيقة من نواحي معينة عنده خبث من شدة الذنوب من كثرة الذنوب التي يفعلها. إذن شو بيكون عمل الشيطان؟ يريد أحيانا أن يزيد الإنسان ضلالة فبيورجيه منام. بكون مثلا عم يطلب العلم مثلا من بأيام معينة أو يتظاهر بالتدين هو في الحقيقة ليس متدينا هو واقع في الآثام واقع في الآثام إلى درجة كبيرة. بيشوف منام حلو ظاهرا ليس من نحو رؤية النبي أو نحو ذلك لا مثلا يرى وليا من الأولياء يرى شيخا من الشيوخ يرى مثلا أنه حيروح على الحاج مثلا فشو بيصير بيقول لحاله خلاص أنا أكيد حأتحسن أكيد أنا حيتغير حالي ولو ما فيني شي منيح أنا ما كنت بشوف هيك منام معناته أنا في عندي شي منيح معناته أنا يحبونني أولياء الله أنا يحبني أحباب الله خلاص أنا منيح أنا على درجة. وإن لم يصرح بذلك ولكن عنده في قلبه زهو بخلاف المؤمن إذا رؤية في الرؤية وكان يقع في الآثام بخلاف ما إذا رؤية رؤية قد تخيفه وتجعله يتراجع عن الذنب هذا أمر مختلف. فالشيطان ما بده من المؤمن أنه يتوب إلى الله إذا عصى الله بالعكس بده يزيد بده يغرق أكثر. هذا المؤمن إذا قيل له رأينا يوم القيامة وأنت كنت في أرض المحشر قد يبكي فما بده الشيطان أنه هذا المؤمن يتنبه لا بده يبقى غرقان إذا وقع بالمعصية فلذلك تنبه. حتى المنامات الحلوة ما بتنقال لمين مكان ولا بتنحكى لمين مكان لا ممكن يكون في إنسان عم يشتغل بالطاعات تفتر همته في بعض الأحيان إذا شاف منام أو قيل له أنه شفناك بمنام معين. إذن ماذا نفعل؟ نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المنام المزعج لا نتكلم فيه، المنام الطيب نتكلم فيه مع الثقات مع الطيبين مع من لا نخاف عليهم بمعنى أننا لا نشعر بالقلق من التزامهم أو عدم التزامهم بل بالعكس نشعر أنهم متمكنون جدا وراسخون جدا في العمل وفي الطاعات. مثل هذا أقول له الرؤية، مثل هذا الرؤية الحسنة تزيده في العمل. أما بعض الناس بعض على الأول إذا خبرت بعض المنامات قد يسقط قد يتراجع وأنا لا أريد له أن يتراجع. فانتبه إياك وأن تغتر بالرؤية الحسنة فتقطع العمل الصالح أو أن تزيد في المعاصي أو أن تغرق في الذنوب. بعض الناس مثلا يقال له لما تفعل هذه الذنوب يقول لك أنا بشوف منامات حلوة أنا صحيح أنا مني شيخ أنا ومني ملتزم وصحيح أني بأكل حرام وصحيح أني بلعب قمار وصحيح أني بشرب خمر بس قلبي طيب بشوف منامات حلوة. هذه الرؤية لا تعني أنك نجوت في الآخرة. هذا المنام لا يعني أنك صرت ناجيا في الآخرة. نحن الناس العاديين الذين ليس فينا نصوص شرعية أننا من أهل الجنة في شيء نص فيني أو فيك أنت اللي عم تسمعني الآن نص في القرآن أنك من أهل الجنة كما ورد مثلا في امرأة فرعون أو كما ورد في السيدة مريم أو كما ورد في السيدة عائشة ليس باسمها ولكن بصفتها ليس أمرنا كذلك.
هل ورد في الحديث أنك من أهل الجنة كما ورد في حق عمر وأبي بكر وعثمان وعلي؟ كذلك لم يرد. إذن الإنسان من الناس الذين لم يبشروا بالجنة لا في القرآن ولا في السنة، هل يجزم أنه من أهل الجنة أو هل يجزم أنه من أهل النار؟ لا يجزم أنه من أهل الجنة ولا يجزم أنه من أهل النار، أمره إلى الله، إن شاء أدخله الجنة أماته على الإيمان، وإن شاء لم يميته على الإيمان فيميته على غير ذلك فيدخل النار. إذن لا ينبغي أن تكون آمنا بمعنى أنك تسترسل بالذنوب اعتمادا على أن الله سيرحمك، لا، ينبغي لك أن تعمل وأن تكون بين الخوف والرجاء، وإذا رأيت رؤيا حسنة أن تجعلك هذه الرؤيا عاملا بالطاعة أكثر، لا مقصرا متراجعا كما يفعل البعض. واحد مثلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه الرؤيا ينبغي لها أن تزيده في العمل، ينبغي أن تدفعه للعمل أكثر، ليراه كل يوم، ليرى رسول الله مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، مرة في السنة، لكن ينبغي أن تزيد طاعته ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. ولكن هذا الإنسان صار يقصر بالعمل، صار يترك الصلاة، يفعل بعض المنكرات، فإذا تكلم معه قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أن من رأى رسول الله على صورته الأصلية يدخل الجنة. نعم، السيوطي وغيره يقولون من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه آمن قطعا في الآخرة، آمن، هذا ناج، هذا يدخل الجنة. ولكن ليس شأن من يرى رسول الله أن يفعل المنكرات وأن يقع في المعاصي وأن يترك الصلاة، بل أن يزيد في الطاعة. ثم أليس هناك احتمال أن يكون هذا الشخص الذي يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متوهما، أو أن تكون نفسه حدثته برؤية النبي قبل أن ينام فنام بعد ذلك ولم يفصل بين حديث النفس والنوم شيء من الأعمال مثلا، فبعد أن استيقظ ظن أن ما تفكر به قبل النوم هو من المنام، هو من الرؤيا، فهل تكون قد ثبتت له رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا حديث نفس قبل النوم لم يكن ممن قيل فيه إنه رأى رسول الله، لا، هذا تحدثت نفسه بينه وبين نفسه، عم يحكي مع حاله، بنقول بالعامية، عم بيتفكر، عم يتخيل لو أني أرى رسول الله، فعم تتبادر له صورة أوصاف النبي ونحو ذلك، وليس معناه أنه رآه، بعده فايق هو، ولكن بعد ذلك غفى، نام، لما فاق ظن نفسه أنه رأى رسول الله في الرؤيا، هو في الحقيقة لم يره. هذا الإنسان ليس مبشرا إلى الآن بالجنة، هو ظن نفسه مبشر، هو ليس مبشرا، ثم ليس فيه نص شرعي أنه من أهل الجنة، فما هذا الأمن؟ من أين أتيت بهذا الأمن حتى تسترسل بالمعصية ثم تقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن تتنبه، ينبغي أن تتنبه. ثم إن الإنسان الذي لا يتمثل بصورته الشيطان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يتزيى بصورة ولي أو شيخ أو بصورة أبيك أو صورة أمك أو صورة إنسان عادي من الناس، قد يتمثل بصورته. إذن يعني ماذا أفعل إذا حدا شافني منام حلو؟ هذا بالعامية نحكي، حدا شافني منام حلو شو بعمل؟ ما بفرح؟ بلى بفرح، ولكن أنا أعرف نفسي وينبغي أن لا أنفتي، وينبغي أن لا أقصر بالعمل، وينبغي أن أعرف نفسي
إذا قال لي رجل أنا رأيتك من الأولياء، ما فيني أقول عن حالي أنا من الأولياء الآن، وأنا مني من الأولياء، أنا أعرف أني مصر مثلا على الذنوب، مصر على الصغائر، مصر على نوع من الذنوب، ولم يحصل لي فترة فيها استقامة، إنما دائما أرتكب الذنوب، كيف يصير هذا الإنسان وليا؟ هذا لا يصير وليا. فلا ينبغي أن يضيع عني الميزان فأنسب الولاية إلى من ليس من أهلها. أنا أعرف نفسي أكثر منك، أعرف هل أنا أصلي في الليل أم لا، أصوم في النهار أم لا، أذكر الله كثيرا أم لا، هل أنا بار أم لا، هل أنا من المصلين أم لا، هل أنا ممن يؤدي الواجبات أم لا، هل أنا ممن يجتنب كل المحرمات أم لا. فلا تنفتن إذا سمعت رؤيا فيك من إنسان قال رأيتك بالرؤيا، انتبه، ما تنفتن، هو شاف، الله أعلم ما معناه، الله أعلم ما تعبيره. وانتبه أيضا من هؤلاء الذين يدعون تعبير المنام، هم ليسوا أهلا لذلك. تعبير المنام علم لدني يعطيه الله تعالى لبعض أحبابه، يفيضه على قلوبهم فيعبرون، فلا ينبغي أن تقتحم هذا الباب وأنت لست من أهله. بعضهم شو بيعمل؟ بيفتح كتاب ابن سيرين بتأويل المنامات وتعبير المنامات، فبيشوف من رأى نفسه أنه مات فإن معناه كذا، ومن رأى فلانا في المنام فإنه كذا، ومن هذا ليس على إطلاقه، هذا يستأنس به. لكن كل إنسان له حال، الشاب غير العجوز، الطفل غير الشيخ الكبير في السن، المتزوجة غير العزباء غير متزوجة، والمطلقة غير الأرملة، وأم الأولاد ليست كالتي ليس لها أولاد، وهكذا كل واحد يرى الرؤيا فتفسر أحيانا على حسب حاله وحسب ما رأى. إذن لا ينبغي أن تعبر المنام إن لم تكن أهلا. فماذا أقول؟ جاءني واحد قال لي رأيت في الرؤيا كذا، قل أسأل الله أن يرزقك خيرها وخير ما رأيت، وأن يعيذك من شرها وشر ما رأيت. ورد في الحديث أن الإنسان هكذا يقول إذا حصل له منام أقلقه ونحو ذلك، يسأل الله خير هذه الرؤيا ويستعيذ من شر هذه الرؤيا. اللهم رب الحرم والبيت اكفني شر ما رأيت وآتني من خير ما رأيت، يعني أعطني الخير وأبعد عني الشر. إذن أسأل الله رب العالمين أن يصرف عني شر هذه الرؤيا وانتهى الأمر، ولا أتكلم في ذلك، ولا أنفتن بالمنام الحسن، ظاهره حسن لا أنفتن به ولا أبني عليه حكما شرعيا. هنا ينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر. لو رأيت في الرؤيا أن فلانا سرق، لا ينبغي أن تحكم عليه بالسرقة بناء على منامك. ولو رأيت أن فلانا يحسدك، أو فلانا يكيد لك، أو رأيت أن مثلا أن الأحسن في حق ابنك وزوجته أن يطلقها، أو أن تزوج هذا الإنسان من هذه البنت، نأتي إلى الواقع، هل يحسن أن يتزوج هذا الرجل من هذه المرأة؟ هذا الرجل ظالم يأكل الحرام ويفعل ويفعل ويفعل، هل تعطيه هذه البنت بناء على منامك؟ هل يحسن أن يطلق هذا الرجل هذه المرأة وهي تقية صالحة صوامة قوامة بناء على منامك؟ هل الأحسن شرعا هذا أم أن نلتزم الشرع؟ هل الأحسن مثلا أن يفعل الإنسان ما رأيت مما سيهلكه إذا فعله؟ أقول لنا بعض الناس سافرت رحت جيت عملت سويت، نعم كنت شايف منام، كيف تبني حياتك على منام؟ ثم يخسر ويصير معه أمور بيرجع لكم أنا شفت بالمنام، ما هذا الكلام الذي يقوله البعض؟ إذن لا يبنى على هذه المنامات التي يراها بعض الناس أحيانا، لا يبنى عليها أحكام شرعية، حتى بعض الأمور الدنيوية قد لا تبنى على هذه المنامات. إذن لا يبنى عليها حكم شرعي، يعني لو رأينا في الرؤيا، واحد رأى في الرؤيا أنه بكرة واحد محرم مثلا، وكان اليوم المراقبة، لا يحكم أن غدا واحد محرم بناء على رؤياه،
إنما ينتظر مراقبة الهلال، ولا يحكم على فلان أنه سارق إلا بالبينة والشهود لا بمنام. هذا ينبغي أن يتنبه له. من فترة جاء اثنان مختصمان، واحدة تقول فلانة من أسرته سحرتني. كيف؟ تقول رأيت في الرؤيا. أي الرؤيا؟ تتهمين المرأة وتحكمين عليها بأنها من أهل الكبائر وأنها فعلت لك السحر؟ لا على أي دليل، إنما على منام. ينبغي أن يتنبه إلى ذلك، وأن يرجع في كل هذه الأمور إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الزكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ولد عليه الصلاة والسلام بمكة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور اليوم بسوق الليل في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب. وقد اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه عام الفيل. أما يوم مولده صلى الله عليه وسلم فكما هو معروف في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وكان يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. مات والد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه، وقد حصلت خوارق مدة حمل السيدة آمنة له، وعند ولادته كرؤية الأنوار وزيارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأضاءت قصور الشام كما جاء في الأخبار، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات خرجت به أمه ومعها أم أيمن المدعوة ببركة إلى المدينة المنورة تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت، فمرضت في الطريق وماتت حال كونها راجعة به إلى مكة، ودفنت بالأبواء وهو موضع معروف بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 6 سنين تقريبا. فرجعت به أم بركة إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين. فلما احتضر عبد المطلب وكان متعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به، فصار أبو طالب الحامي للمصطفى من أعدائه شفوقا عليه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول: مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وقد كان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نشأته عليه الصلاة والسلام طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية، وكان يدعى في قومه بالأمين قبل البعثة لما شاهدوه من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ من العمر 12 عاما رحل عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، حتى وصل إلى بصرى، وكان بها رجل عالم من علماء النصارى يسمى بحيرة، فتأمله فرأى من آياته ما دل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي هذه الأمة، وذلك لأنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب، فلما نزل تحت شجرة مالت أغصانها عليه حتى أظلته، فصنع بحيرة للقوم طعاما وأضافهم، وقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به عمه إلى مكة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة مضى مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة، وهو غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، في متجر، والمال الذي يتجر به من مال خديجة، وذلك أن عمه قال له: إن خديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. فبلغها ذلك فأرسلت إليه وقالت: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فأجاب وخرج مع غلامها، وذلك قبل تزويجه بها. ثم رأت ربح التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في نكاحه، فكلمته بالأمر، فزوجها منه أبوها، وقيل عمها، وقيل غير ذلك، وكان عمرها نحو 40 سنة، وتزوجت برجلين قبله، وكان لها ولدان. ولما بلغ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم كان بدء الوحي، أي إرساله إليه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه، فينظر يمينا وشمالا ولا يرى شيئا. وحبب إليه صلى الله عليه وسلم الانفراد عن الناس، حتى أتاه جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم مختلٍ بغار حراء في جبل النور، فكان أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا يعبد الله تعالى ويطعم من يأتي من الفقراء، حتى ظهر له ذاك اليوم جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ المكتوب، ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال جبريل عليه السلام تاليا من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين. فهذه نبذة عن حياة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم من يوم مولده حتى أول مبعثه، تشرح صدورنا، سائلين الله تعالى في الختام أن يرزقنا وإياكم رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وصحبته في الجنان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية السابعة بعد المئة إلى الآية السابعة والأربعين بعد المئة من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: إن الاحتفال بذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة يتذاكر فيها المسلمون سيرة نبيهم العطرة فيستقون منها الفوائد الجليلة. حول هذا الموضوع وحلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نبقى الآن مع المحاضرة القيمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير رسول أرسله بالهدى ودين الحق. وبعد، فنحن مقدمون على ذكرى مباركة، ألا وهي ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة خير الخلق وخير الأنبياء، من أكرمنا الله عز وجل به أن جعلنا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام. ثم من الأشياء التي درج المسلمون على استحباب فعلها الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وقراءة شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتصدق على الفقراء وعلى المسلمين بالإطعام ونحو ذلك. وهذا أمر يسمى بدعة حسنة، يعتبر بدعة حسنة استحدثت في القرن السابع الهجري في زمن الملك المظفر ملك إربل، بدأها المسلمون. ولكن لا نقول إن هذا الفعل أصله لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول إن هذا الفعل ليس له أصل في شرع الله تعالى، بل له أصل. الاحتفال بما فيه خير للمسلمين، الاحتفال بالذكرى التي فيها خير ورحمة للمسلمين، هذا فيه أمر، الاحتفال به أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى. والاحتفال كيف يكون؟ يكون المقصود بذلك الاحتفال مثلا بالطاعة والعبادة كالصيام. فمثلا في يوم عاشوراء لما الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، فوجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، فسأل لما هذا الصيام؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، لما أغرق الله تعالى فرعون في البحر وجنوده الذين كانوا معه، لما كان يلحق سيدنا موسى ومن معه، لما خرج سيدنا موسى ليس جبنا وخوفا ونحو ذلك، لا، إنما خرج بوحي من الله عز وجل، أخذ بني إسرائيل وخرج بهم من مصر، فلحق به فرعون، فوجد سيدنا موسى أمامه البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق 12 فرقا، يعني 12 جبل من مياه، بين كل فرق وفرق أرض يابسة، فعبر البحر هو ومن كان معه. فلما أتى فرعون فرأى هذا المنظر قال نعبر كما عبر موسى، وفي رواية أنه تردد، فكان سيدنا جبريل عليه السلام على ما هو صورة فرس، فدخل البحر وكان فرعون على جواد على حصان، فحصان فرعون لحق بفرس سيدنا جبريل، فدخل البحر ودخل من كان معه، كان معه 1,600,000. لما دخلوا البحر الله تعالى جعل الأمواج تتلاطم عليه فغرق هو ومن كان معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، علما بأن اليهود ليسوا على دين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، بل هم يدعون أنهم من أتباع سيدنا موسى. إنما سيدنا موسى ماذا كان دينه؟ كان دينه الإسلام. طيب ما معنى قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على أجدادكم الذين كانوا أتباع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بحق، الذين كانوا على دين الإسلام، على عبادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، الذي لا يتعب، الذي ليست يده مغلولة، الذي لا يتصف بالجوارح، لا يتصف باليد على معنى الجارحة، ولا الوجه على معنى الجارحة، ولا الجسم، ولا يتصف بالطول ولا بالعرض ولا بالحجم، ولا يتصف بأنه يملأ فراغا أو يفرغ مكانا، حاشا. فإذا الشرط الأساسي لقبول الأعمال الصالحة ما هو؟ الإسلام والإيمان، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن شرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا الشرط الأساسي لقبول الأعمال الصالحة هو الإيمان. لو كان واحد عزعمه أخلاقه منيحة وعم بيحسن للناس وعم بيساعدهم وبزعمه عم بيصوم وعم بيصلي، ولكن لا صلاته ولا صيامه تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه كفر بالله، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه شبه الله تعالى بخلقه، خرج من الإسلام، بطل مسلم، ليس على دين الإسلام أصلا. هني ما بيقولوا نحن مسلمين، بيقولوا نحن يهود، بيقولوا نحن ديننا يهود. والدين الصحيح عند الله تبارك وتعالى اللي هو دين الأنبياء الإسلام. فإذا لو هم صلوا أو صاموا أو نحو ذلك لا يصح منهم أعمالهم. حتى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فإذا الكافر ليس له في ميزان الحسنات شيء، ميزان الحسنات عنده بيجب يكون فاضي، إنما ترجح سيئاته، ما عنده حسنات يدخل النار، والعياذ بالله تعالى، أجارنا الله وإياكم من النار. فهم كانوا بزعمهم يحيون هذه الذكرى، بزعمهم بالصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: نحن أولى بموسى منهم. ماذا فعل؟ صام وأمر الناس بالصوم. صام لأي معنى؟ شكرا لله أن الله تعالى نجى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وشره في ذلك اليوم. فإذا شكر الله كيف؟ بالعبادة، بالطاعة، بالصيام. فكذلك نحن نشكر الله عز وجل على الرحمة التي أرسلها إلينا، نشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها علينا، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، الذي علمنا الخير وأمرنا به ونبهنا وحذرنا من الشر ونهانا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة وقد دعا بها، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني كيف يكون هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ همه أمته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته يستغفر لأمته عليه الصلاة والسلام، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم. فإذا ألا نشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ بس كيف يكون الشكر؟ بالطاعة والعبادة. لما قلنا تصدقوا بالطعام على المسلمين، الرسول أليس قال أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام؟ فإذا قال أطعم الطعام. لما نطعم الطعام ابتغاء مرضات الله كم فيها من خير، لما نقرأ القرآن كم فيه من خير، لما نذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نمدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتعظيمه بقول الله تعالى وعزروه ونصروه. عزروه ما معنى عزروه؟ يعني عظموه. فنحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعظمه كما يليق به، لا نغلو في تعظيمه. يعني نحن لا نعبد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن نعتقد أن سيدنا محمدا هو بشر صحيح، لكن لا كالبشر العاديين. الله تعالى خصه بخصائص. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح ولد من أب وأم عليه الصلاة والسلام، ولكن ربنا تعالى خصه بالمعجزات، خصه بخصائص. نحن نعظم الرسول عليه الصلاة والسلام باعتقاد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. شو قلنا؟ أفضل خلق الله، لم ننكر أنه مخلوق لله، وهو عبد الله. الرسول قال أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا نحن نعظم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحتفل بذكرى ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والعبادة. طيب قد يأتي شخص مثلا يقولنا طب الرسول ما كان يحتفل بمولده، ما كان يعمل مولد لأله في حياته، والصحابة ما احتفلوا بولادته عليه الصلاة والسلام في حياته، كيف أنتم عم تعملوا شيء ما فعلوا الرسول؟ لو كان هذا أمر فعله فيه خير لكان فعله الصحابة وما كانوا تركوه. نقول أولا ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الاحتفال بالنعمة التي أنعم الله تعالى علينا بها بشكر الله، أن شكر الله على النعمة هذا أمر فيه خير، مثل لما نصوم في عاشوراء، هي واحد. ثانيا كونه لم يثبت في حديث أن الصحابة احتفلوا بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن هذا شيئا لا يجوز، أنه شيء حرام، لا، لأن هذا شيء وإن حدث في القرن السابع الهجري لكنه أمر فيه خير أم ليس فيه خير؟ فيه خير. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن استحداث أمر فيه خير؟ لا، الرسول ما نهانا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شو قال؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب خلينا ننظر في هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني منطوق الحديث أنه إذا أحدث شيء مخالف لأمرنا يعني لأمر الرسول يعني لما كان عليه الرسول وأصحابه يعني مخالف لشرع رسول الله شو بيكون مردود فهو رد. ولكن هذا الحديث له مفهوم له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه إن أحدث ما ليس منه فهو رد، لكن مفهومه أنه من أحدث ما هو منه ما يوافق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ردا. وهذا أمر ورد في زمان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن بعض الصحابة أحدثوا أمرا ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الصلاة، فلما رفع من الركوع ماذا قال؟ قال سمع الله لمن حمده. وإذ بأحد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، انتهى خلص، مش أنه قطع صلاته، لا خلص الصلاة. قال فلما انصرف يعني لما انتهى من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال كذا؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فقام أحد الصحابة قال أنا يا رسول الله. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يبتدرونها أيهم يكتب إيش حسناتها. رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني أيهم يكتب حسناتها أول. هل قال له الرسول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما قال له هذا هنا، ما قال له هذه بدعة ضلالة، إنما بيّن له ثوابها. فشو نسميها هاي بدعة حسنة. بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية عينا، يعني مجموعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام أرسلهم عينا ليروا ماذا يفعل الكفار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مئة رام، لحقوهم بمئة رام، الرام كانوا يرمون النشاب هذا، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد يعني مفازة من الأرض، مكان من الأرض، وجاء القوم فأحاطوا بهم، مين يعني أتى الكفار أحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. مين عم يقول هالكلام؟ الكفار عم بيقولوا للمسلمين. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، بقي منهم ثلاثة، خبيب وزيد ورجل آخر. فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، إجوا الكفار لعندهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم، يعني الحبل اللي بيرموا فيها النشاب النبل حلوها الحبل، شو عملوا فيها؟ فربطوهم بها، الكفار ربطوا المسلمين. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، بلش الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، صاروا يشدوا فيه فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، بيعون على أساس عبيد مملوكين. فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، يعني ليحلق شعر، فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه، يعني نزل لعنده هذا الصبي، حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني، وفي يده الموسى، شو خاف انه يذبحه بالموس، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، كان يأكل عنب، وما بمكة يومئذ ثمره، وإنه لموثق في الحديد، بيأكل عنب وما في عنب بمكة في ذاك الوقت، وما كان إلا رزقا رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، أخذوه حتى شو يعملوا فيه، بدي يقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم، صلى ركعتين ورجع لهم، فقال لولا أن تروا أنما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل مين؟ خبيب بن عدي. شو معناته هون؟ أول من سن الركعتين عند القتل، هل تعلمها من الرسول؟ هذه شو بسميها؟ بدعة حسنة. لأنه شو تعريف البدعة من حيث اللغة؟ البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، هذا من حيث اللغة، ما أحدث على غير مثال سابق. السيارة بدعة، الطيارة بدعة، هل كانت بزمن الرسول؟

منقطا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، رجعوا للمخطوطات، ما كان منقطا المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي منه سامع القرآن من الرسول ما بيعرف يفعلون ولا تفعلون بالياء ولا بالتاء، ما بيعرف، لأنه ما كان في نقط، ما كان منقطا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى استحدث التنقيط؟ في زمن يحيى بن يعمر، اللي هو شو كان؟ من التابعين، كان هو من التابعين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع المصاحف، جمعها ووزع 6 مصاحف في الآفاق، 6 نسخ، يعني 6 نسخ. على فكرة ما منقول قرائين، كتير مشهور عند أهل بيروت، جبنا القرائين عزعموا يعني عدة مصاحف، لا، منقول مصاحف لأن القرآن واحد، إنما منقول مصاحف. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزع، أرسل المصاحف في الآفاق، 6 نسخ أرسلها، ما كانت منقطة. ثم في أمر مهم إن شاء الله هذا نجيل موضوع في وقته، سيدنا عثمان والصحابة مش هن رجعوا ألفوا المصحف من عندهم، لا، إنما من حفظهم كتبوا ما حفظوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة أصلا مثل سيدنا أبي بن كعب وغيره، كانوا يقرؤون القرآن على رسول الله، يعارضونه معه. شو يعني يعارضونه معه؟ يعني يراجعوه، يقرؤوه مرة ومرتين وأكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم ليمكنوا حفظهم. فلما سيدنا عثمان أمر بجمع المصحف ووزعه في الآفاق، مش معناته أنه يعني ألفوا مصحف جديد، لا، إنما هو نفسه الذي قرأوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع ووزع في الآفاق حتى لا يحصل اختلاف. وإلها كذلك تفاصيل أخرى ندخل فيها في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. بالعبادات، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بزمانه استحدث الأذان الثاني. هلا نحن مثلا يوم الجمعة بأذنوا لدخول وقت الظهر، بيرجعوا لما الخطيب يجلس على المنبر بيرجعوا بأذنوا الأذان الثاني، ثم لما بده يصلوا بيقيموا الصلاة إقامة. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لما يجلس الخطيب على المنبر يأذنوا بس فقط، كانوا يأذنوا في زمن الرسول وفي زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت كثرت الفتوحات وكثر المسلمون وكثر الناس، فاحتيج إلى أذان ثان، احتيج إلى أذان ثان. صاروا يأذنوا وين؟ على الزوراء، مكان بالمدينة يأذنوا، يعني هذا لدخول الوقت. ثم لما يجلس الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، يؤذنون الأذان الثاني مثل هالأيام. طيب هذا الأذان الثاني شو مسميه؟ بدعة حسنة، بدعة حسنة ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى بدعة حسنة. طيب في العبادات، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة خرج إلى الناس في رمضان، وجد المسلمين يصلون أوزاعا متفرقين، يعني جماعات جماعات، واحد بيصلي لحاله، واحد بيصلي معه جماعة، وهكذا. شو عم بيصلوا؟ صلاة التراويح، صلاة التراويح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه جمع الناس على صلاة التراويح مرات قليلة، يعني 3 مرات فقط، ثم ما عاد خرج إليهم، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لصلاة التراويح جماعة. ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليهم، قال خشيت أن تفرض عليهم. فبقي المسلمون بعد ذلك يصلون شو؟ أفرادا، ناس بيصلوا مع بعض، ناس بيصلي الواحد بيصلي لحاله، وهكذا. ما صلوها

0: جماعة واحدة في المسجد، وبقوا على ذلك في زمن سيدنا أبي بكر الصديق وفترة من زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رآهم سيدنا عمر رضي الله عنه على هذا الأمر، شو قال؟ لأجمعنهم على قراءة رجل واحد، يعني خلي فيهم واحد إمام ويصلي فيهم. فأمر سيدنا أبي بن كعب بالصلاة بهم، فصار يصلي فيهم سيدنا أبي بن كعب صلاة التراويح جماعة. ثم عاد سيدنا عمر بن الخطاب، خرج وجدهم عم بيصلوا جماعة، ففرح. شو قال سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال: نعم البدعة هذه. وفي رواية قال: نعمة البدعة هذه. شو سماها؟ بدعة. بدعة سيئة شيء؟ لا، بدعة حسنة. قال: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة حسنة، عم يمدحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. معناتها مجرد إذا أمر سمي بدعة معناتها بيكون ذم ولا منه شرط؟ منه شرط، قد يكون ذم قد يكون مدح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أمرا جديدا، استحدث أمرا جديدا. طب إذا بنرجع لتعريف معنى البدعة، هي ما أحدث على غير مثال سابق، معناتها شو بتكون؟ أحدث أمرا جديدا، معناتها شو بنسميها؟ بدعة. فإذا قلنا سنة حسنة شو بتكون؟ بدعة. بدعة حسنة. وإذا قلنا سنة سيئة شو بتكون؟ بدعة سيئة. طيب ماذا نفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ظاهر هذا الحديث، الواحد قد شو يتوهم؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قد يتوهم أنه كل شيء أحدث معناتها شو بيكون؟ معناتها بيكون بدعة ضلالة. لا، طب كيف؟ ليس مراد الرسول في كل، في كلمة كل هنا، كل هذا لفظ عادة يستعمل للعموم، ولكنه هنا مخصوص. هذا شو بنسميه هذا الحديث؟ من العام المخصوص. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. طب الريح هل دمرت الجبال؟ طب الجبال أليست أشياء؟ أشياء. دمرت البيوت، دمرت ما كان عليه الناس، ولكن الجبال والبحار ونحو ذلك دمرتها؟ لا. طيب شو يعني تدمر كل شيء؟ يعني معظم الأشياء. تدمر كل شيء يعني معظم الأشياء. هلا بالعامية بنستعملها، واحد بيطلع بيلاقي كتاب مليان خرافات، مليان خرافات، لكن قد يكون في أشياء صحيحة، بس من كثرة الخرافات شو بيقول؟ شو هالكتاب كله خرافات، هالكتاب كله خرافات. شو معناتها؟ معناتها معظمه خرافات. هذا شيء بيستعملوه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال: كل عين زانية وزناها النظر. النظر أكيد لوين؟ يعني إلى العورات، أو بشهوة محرمة. طب هل كل عين على الإطلاق تقع في هذا؟ لا، في أنبياء لا يقعون في هذا، الأنبياء منزهون. أليس عندهم عيون؟ بلى. لكن هذا الحديث كل عين زانية يعني كثير من الناس ما يقعون في هذا الأمر. وهون زانية مش معناتها زنا حقيقي أنه يعني يجلد إن لم يكن محصنا وإن كان محصنا يرجم حتى الموت، لا مش زنا حقيقي، معناتها يخشى أن تؤدي إلى الزنا. طب الرسول قال كل عين زانية، وليس المقصود هنا بكلمة كل العموم، هذا شو بنسميه بالاصطلاح؟ بنسميه من العام المخصوص. فإذا شو صار معنى الحديث؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بعدة أدلة، منها ما ذكرنا أنه في شيء كل يستعمل على بعض، ومن الأدلة كذلك ماذا؟ الأحاديث التي ذكرناها سابقا، اللي هي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا شو له مفهوم؟ أنه من أحدث ما هو منه لا يكون ردا. ثم الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا نقول البدعة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إما بدعة حسنة أو بدعة سيئة. حتى بعض العلماء قسموا البدعة لخمس أقسام، قالوا في بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. هذه الأقسام الخمسة ذكروها وقالوا من البدعة الواجبة اللي هو إيش؟ تعلم علم النحو. علم النحو هذا ما كان، علم النحو ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا على الشكل الذي هو الآن، إنما أول من بدأ به مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، وأشار إلى أحد تلامذته قال له أنحو هذا النحو، فسمي نحوا، سمي علم النحو. فهذا شو مسمي؟ بدعة واجبة، بدعة واجبة. تعلم العلم الذي يرد به شبه المبتدعة، هذا العلم كيف بنرد على الملحدين، كيف بنرد على المعتزلة، على الخوارج ونحوهم، هذا العلم واجب أن يكون فيه بالمسلمين من يعرف هذا العلم ويعرف كيف يحفظ الدين، كيف يحفظ على المسلمين أمر دينهم، كيف؟ بأن يعرف كيف يرد على أهل البدع، لأن أهل البدع كثر، أهل البدع كثر. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، اللهم وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم وأكرمنا بحفظ القرآن واحفظنا ببركته يا رحمن، اللهم وآت من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل اللهم منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا أحبابنا المستمعين استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة القيمة التي دارت حول حلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الذكرى العظيمة، نهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف، نهنئكم بهذه المناسبة الإسلامية العطرة الزكية الشريفة التي ترغب الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تزيد المؤمنين إيمانا وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلاعا على سيرته الشريفة الزكية المباركة. وهذه المناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة راقية عظيمة شريفة مباركة طيبة، فيها الخيرات وفيها البركات، وجمعت الكثير من الفوائد والمنافع العظيمة. والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شركا، وليس بدعة محرمة، ليس كفرا، وليس معصية، بل إن الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم له أدلة كثيرة تدل على جواز الاحتفال بهذه المناسبة. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جمع خصالا من الخير، هذا الاحتفال جمع الكثير من الفوائد. فمثلا في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وهذا خير. وفي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه